0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عنيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: جديد تومي وتاوسون وهادي فيرا جاكلين على انرجي، بس

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ايوه سبا

هدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: دلوقتي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على الناس الجميلة جدا اللي بتسمع انرجي 92.1 دلوقتي حالا، وجاهزين لحلقة جديدة من اصحاب انرجي. انا باسم كميل وهكون موجود معاكم على مدار الساعتين الجايين من الساعة 8 لحد الساعة 10 علشان نفوق كده مع بعض ونصحصح ونبدأ اليوم بداية موفقة وجميلة. بس طبعا زي ما انتوا عارفين انا اكيد يعني مش بكون لوحدي خالص. ليه؟ لان بيكون معايا القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها، انها بينو الإذاعة، طمطم الإذاعة، بوريتو الإذاعة، جيكوب الأردي الإذاعة، ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، ماما سيبس، مدار السيبس، هاتي فلوس سيبس، يلا بينا آخر سنة سيبس، انها سارة المنذر.
2: ونجم النجوم، ملك السوشيال، افايونجري او عسليه، نجم الفاشون، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقاريه والماليه والعاطفيه، ليك وليها وليا، نجم البايسبس والترايسبس والكرايسبس والفايسبس والشايسبس اللي رجع بقوه.
1: شكرا.
2: نجم الساحل سيبس، أوساكا سيبس، واليابان سيبس. عايزين نغير بقى، عايزين نحط بلد جديدة
1: إن شاء الله آخر السنة. إن شاء الله، إن شاء الله.
2: معكم أيها السادة إنه باسم كميل.
1: أنت جاية لابسة نفس اللون بتاعي ليه؟
2: أنت اللي جاية لابس نفس اللون.
1: أنت جاية لابسة نفس اللون بتاعي ليه؟
2: انت اللي جاي لابس نفسك
1: جاي يعني. لا انا صحي قبلك على فكره، وكنت محضر الطقم ده،
2: محضر الطقم
1: من امبارح بالليل.
2: لا انا بلبس اي حاجه في وشي يعني.
1: لا انا صراحة، عشان عندي مشاوير النهارده بعد الشغل بس، فكنت لازم احضر الطقم.
2: ايوه
1: محضره من امبارح بالليل.
2: صح.
1: ها ها ها.
2: بص هقول لك على حاجه، احنا خلاص يعني عديناها من زمان وتوصلنا فيها لكذا حاجه يعني. ان احنا عندنا توارد افكار،
1: ده حقيقي بكل اسف.
2: حتى لو احنا ما بنشوفش بعض، حتى لو احنا امبارح مثلا انا كنت اجازه او يعني فاهم،
1: ده حقيقي،
2: بس في توارد افكار
1: بكل اسف.
2: فما علينا من هذا التوارد، عايزين نقول بقى صباح الفل طبعا على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي بتسمعنا على انرجي. النهارده يوم جديد، يوم سعيد، يوم الثلاث ان شاء الله، يوم 8 سبتمبر 2026. عايزين نقول لكل الاهالي اللي بتسمعنا دلوقتي ورايحين مودين ولادهم المدرسه، او الطلبه اللي رايحين دلوقتي المدرسه وبيسمعوا الراديو، صباح الفل عليكم، وسنة جديدة سعيدة عليكم يا جماعة.
1: هابي نيو يير يا عم سعيد.
2: سنة تحفة في الجمال بعون الله.
1: أنا عايز أقول حاجة أخدت بالي منها وأنا جاي النهاردة، الطريق زحمة قوي.
2: ما خلاص بقى، ما في مدارس ابتدت،
1: مع ان المدارس الاغلبية لسه ما بدأتش،
2: فاهمة؟ بس في
1: الاغلبية هتبدأ الاسبوع الجاي، بس انا حسيت بالزحمة النهاردة.
2: أيوة
1: انا جاي،
2: انا كمان
1: حسيت اللي هو ويلكم باك تو سكول.
2: هو الطبيعي ان احنا ما بنبتديش بدري كده، صح؟
1: إيه
2: يعني هو السنة دي في حسن انه في تبدير زيادة.
1: لا خالص، هي المدارس بتبدأ الساعة 8.
2: انا قصدي على السبتمبر اصلا، في اول سبتمبر.
1: انت قصدك دخول المدارس نفسها.
2: ايوه
1: السنه اللي فاتت دخلوا متاخر قوي.
2: صح؟
1: السنه اللي فاتت دخلوا قرب اخر سبتمبر
2: ونصه. لا يعني احنا دخلنا نص سبتمبر.
1: انا بصي، انا لما باجي اتكلم عن دخول المدارس بتكلم عن الحكومه او اللي هو العام يعني.
2: كان في اخر سبتمبر،
1: كان قرب اخر سبتمبر. والمدارس العاديه دخلت في نص او بعد نص سبتمبر بشويه
2: بالزبط.
1: فالسنه دي هم بدروها شويه فعلا، وقلت الخبر ده في يوم من الايام انت ما كنتيش موجوده فيه.
2: والله
1: السنه الدراسيه زادت تقريبا اسبوعين.
2: زادت اسبوعين. هل ده معناه ان احنا هنخلص في نفس المواعيد؟
1: المفروض.
2: طيب خير خير خير يا جماعه، طمنونا عليكم كده، قولوا لنا رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه دلوقتي، حاسين بايه في السنه الجديده، الاجواء لذيذه ولا الاجواء نظامها بالظبط معاكم؟ فقولوا لنا كده وطمنونا عليكم على رقم الاس ام اس 9210، كلمونا في الاستوديو على 38351771.
1: والرسائل النهارده شغاله عادي، فاطلبوا واتمنوا بقى الاغاني اللي انتوا عايزينها من على رقم الاس ام اس. امبارح ما كانتش شغاله خالص،
2: ما تهزرش
1: خالص. انت اختفيتي والرسائل اختفت. حاجه يعني ما اهلا بيها ربنا. على فكره النهارده في الساعه الثانيه هيكون معانا مفاجاه،
2: ضيفه قمر وتحفه في الجمال.
1: ده كده كده، يلا بينا.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا سمعتوا منا بتقول كده يا جماعه، اظبطوا اليوم وما تشقلبوش اليوم.
2: بالظبط كده،
1: لانه ايه؟
2: لان الموضوع صعب.
1: لان احنا خلاص دخلنا في مرحله كريتيكال دلوقتي.
2: الموضوع صعب جدا جدا جدا الصراحه. بس عايزين طبعا اقول لكم اخبار درجات الحراره واخبار كتيره قبل ما نبدا حلقتنا النهارده. بس قبل اي حاجه يا ساره، انا عايز اسلم على الناس اللي بيبعتوا لنا على رقم الاس ام اس، عشان امبارح ما جاتليش هذه الفرصه الجميله.
1: يلا بينا.
2: ماشي، صباح الورد يا باسم وساره، بعد عناء طويل في المحاولات سجلت اسمي اخيرا في الراديو اللي اخر رقمه 939. هو ده اللي انت سجلته. علشان لما ابعت لك على رقم الرسائل تعرفني على طول. ودلوقتي دورك يا باسم في الاجازه اللي جايه. ليه يعني؟ مش مشكله يا ساره، اخذت يوم اجازه، مش مشكله يا جماعه، هنعديها لها. وكان عندها عذرها عشان بنتها اول اخر يوم ليها، اخر لا صح
1: أول آخر, اخر اول يوم, يوم
2: اخر اول يوم عشان بنتها اخر سنه في المدرسه.
1: عمر اصطبح الصبح.
2: هو ده عمر؟ اصل هو مسجل اسمه اللي اخر رقمه كذا كذا كذا.
1: اصطبح الصبح. صباح الخير، ممكن اسمع بيونسي اي اغنيه؟ شكرا. صباح الخير، ممكن اسمع ايه ده؟ صباح النور، ممكن اسمع بيونسي اي اغنيه؟ شكرا. ده في ايه؟
2: لا بصي اللي بعدها، هاي احنا البي هايف مصر عايزين يسمعوا اي حاجه لبيونسي. شكرا. هم تقريبا كلهم متجمعين علشان إيه كلهم يطلبوا بيونسي. البي هايف الفانز بتوع بيونسي.
1: 1 ورقم اخره 998 ورقم ده ارقام مختلفه تماما.
2: ما هم فانز بيونسي برضه، وفي رقم 621. جود مورنينج بلاي بيونسي بليز.
1: هما طلعوا لنا امتى دول؟
2: البي هايف؟ مش عارف، انا ما كنتش عارف اللي فيه بي هايف في مصر
1: ولا
2: اصلا. البي هايف ده بس عشان الناس اللي ما تعرفش، اسم الفانز بتوع بيونسي اسمهم بي هايف.
1: زي مثلا ليدي جاجا عندها مونسترز مثلا كده يعني.
2: او ثانيه واحده، هي اسمها بي هايف مش بي هايف، هي بي هايف از ان بيونسي هايف. okay. عشان ممكن يقتلوني دلوقتي قلتها غلط.
1: ده انا لا ممكن يقتلوني اصلا لو قلتها، ما بحبهاش اساسا.
2: ايه ده في ايه؟
1: طيب روكي، صباح الفل عليك يا روكي، بتقول صباح باك تو سكول على احلى مذيعين. صباح الفل عليك يا صاحبتي، خلاص هانت هانت ماي فريند.
2: الحلاوه مش حلاوه صوت، الحلاوه حلاوه روح ساره وباسم. ده حسن رمزي حبيب قلبنا من جوه.
1: صباح الفل عليك. ده والباقي كله البي
2: هايف بقى، كلهم عايزين اغنيه لبيونسي. حاضر يا جماعه، جهزت وهتشتغل، ما تقلقوش خالص. اغنيتها من الليميتد اديشن او الانيفرساري اديشن بتاع البوم بي داي. هشغل اغنيه اللي هي lost your mind.
1: اذا في حد كاتب روبي بيونسي مواليد 81 واول البوم ليهم كان.
2: لا البي هايف شغالين النهارده. ايه الله ينور.
1: انا خايفه شويه.
2: فهمي صباح الخير، يا رب يبقى يوم جميل وسعيد عليكم. عاوز اسمع اغنيه حكيم بتاعه يا حبيبنا،
1: دي الجديده تقريبا. أيوة. حلوه قوي. في كمان سماسيم، صباح الخير يا بسومي وياسو، يوم سعيد يا رب، ويا رب ما يبقاش يوم تلات قوي علشان كل تلات بيبقى فيه حكايه وروايه جديده في الرخامه. عايزه اسمع تامر عاشور في بالي.
2: فاطمه صباح الفل على الحلوين، ممكن فيروز عندي ثقه فيك. انا عندي ثقه انكم هتغيروا مود المدارس، الجو تحسوا كشاكيل وجلاد. الحمد لله على السلامه يا ساره. او بتقولك يا سيرو، هي اللي بتقولك يا سيرو.
1: انا اصلا بابا كان بيقولي سيرو.
2: بجد؟ انا اول مره اسمع سيرو ده في حياتي.
1: ايه ده؟ لا انا كنت
2: احنا بقالنا قد ايه بنشتغل مع بعض؟
1: لا قلت لك المعلومه دي قبل كده، كنا على الهوا برضه.
2: كدابه
1: والله العظيم،
2: والنعمه كدابه.
1: طيب اطلبوا كده واتمنوا الحاجات اللي انتوا عايزين تسمعوها على رقم الاس ام اس 9210. طبعا هتسمعوا البي هايف او البي هايف.
2: البي هايف لو سمحتي، البي هايف
1: اغنيتها الجديده دلوقتي حالا.
2: بس بعد الاعلانات بقى.
1: لا نسمعها حالا.
2: ماشي
1: نسمعها حالا.
2: يلا بينا.
1: احنا مش
2: قد البي هايف. احنا

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحى بانرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
4: البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: كورة القمر بنسمعها على انرجي 92.1 ولسه معكم باسم وصورة لحد الساعة 10 صباحا. والنهاردة الحلقة ملغمة بالأحداث. أخبار تلاقي فوازير تلاقي
1: ضيف. أنا مقلش فزورة مبارح فاحنا عايزين نقول الفزورة بسرعة.
0: يلا نقول فزورة بسرعة.
1: عايزين بس نصبح الأول على ألبير وهنا تمام وكده ينفع كده الراديو يرحمكم الله يا جاية جاية جاية جاية يرحمكم الله
0: الحمد لله.
1: ينفع كده الراديو يعمل دعاية لحفلة عمر خيرت ومفيش تذاكر بتتوزع في ايه يا عمر؟ في ايه يا عمر؟ انت انت انت انت اتعودت قوي على موضوع التذاكر اللي بتتوزع ده.
0: بص يا عمر لما بيبقى في حاجة لذيذة بنقول لكم عليها.
1: وبعد كده اسمع برامج انرجي مين عارف. اغنية محمد رمضان حب البنات ده محمد محمود. صباح الفل يا اولاد وما تنسوش الفزوري كالمعتاد احمد السعدي.
0: يا وعدي.
1: صباح الجمال يا باسم ويسارة. الجمال تقريبا وصارت الجمال مش عارف تقريبا انا الوحيده اللي بتتبسط لما الطلاب يرجعوا من الاجازه لان هم شغلي لو ممكن اسمع رامي جمال لسه صغيرين.
0: ماشي
1: وهنقرا بقيه الرسائل بس بعد بقى ما نقول اخبار درجات الحراره والفزوره وكده.
0: يلا بينا.
1: ماشي بالنسبه لدرجات الحراره النهارده ماشي القاهره الجو شديد الحراره ورطب نهارا والعظمى حوالي 37 والصغرى 25 وفي احتمال نشاط رياح على فترات من شبوره مع شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق.
0: اسكندريه بقى الاجواء حاره ورطبه جدا والعظمى حوالي 32 والصغرى من 23 ل 24 والجو مشمس غالبا مع رياح شماليه غربيه خفيفه الى معتدله وفرصه المطر ضعيفه جدا.
1: بس كده دي اخبار درجات الحراره وانا شايف ان الجو بدا يظبط سنه بسيطه. يعني الجو بالليل الصراحه بيبقى حلو اي نعم بيبقى فيه رطوبة شوية بس حلو برضو يعني احسن من الايام اللي فاتت والجو الصبح برضو مش الحر اللي هو بتاع الاربعين وفوق الاربعين اللي احنا عدينا فيه في الاسابيع اللي فاتت.
0: حسن الجو ابتدى يزبط من اول سبتمبر مش عارفة يعني في حاجة غلط في الاجواء عامة يعني المدارس ابتدت بدري الاجواء عمالة بتزبط بدري
1: التغيير مطلوب برضو يا صاحبي.
0: فاهمة قصدك جدا بس ده مش العادي فحسن في حاجات غريبة بتحصل يعني حسن الشتاء داخل هو الشتاء يوجولي بيبقى شهرين ثلاثة ماكسيمم يعني بس حسن انه هيبقى اكتر بشوية الله حلو هستخدم كل البرفانات
1: اللي ما بحبش الشتا خالص ما بحبوش. المهم سماسيمو بتقول اغنيتي لو سمحتوا يلا بسرعه
0: اللي هي كانت ايه تامر عاشور
1: كنت لسه هسال هو انت عارفه اغنيه سماسيمو ايه
0: كانت تامر عاشور
1: ما انا ما مش عارف تامر عاشور في بالي
0: حالة.
1: جاهزه وهتشتغل دلوقتي حالا يا سماسيمو والنعمه قالت لك يا باسم ده اللي على سيره انا بقولها يا سيرو لان انا كان ليا صديقه مقربه اسمها ساره وكنت بقول لها سيرو ولاني بحب ساره بناديها سيرو ولما عرفت انها بتحب الاسم قررت اناديها بيه على طول دي فاطمه
0: بحبك يا فاطمه اتمنى يا ساره ان ده يكون اوكي بالنسبه ليكي طبعا ده اوكي جدا جدا بالنسبه لي لانه الاسم ده ما حدش بيقوله لي كتير يعني. طيب نقول الفزوره بنقول الفزوره ليه بنقول الفزوره كل يوم الصبح علشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود حتى لو ضئيل مثل حل هذه الفزوريز والفزورة دي طبعا علشان تروح الشغل منعنش ومفرفش.
1: الفزورة النهاردة بتقول اللي احنا بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف لو شلنا اخر حرف هتبقى حاجة موجودة في اي عمارة.
0: سهلة قوي.
1: هي سهلة جدا الصراحة.
0: سهلة قوي.
1: بندور على اسم بنت من 4 حروف لو شلنا اخر حرف هتبقى حاجة موجودة في اي عمارة.
0: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاسمس 9210 مع اسمه.
1: بقولك يا بوز المفاجأة اقول مين معانا النهاردة؟
0: مش دلوقتي.
1: انا غنيم.

0: بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، لو شلنا آخر حرف هتبقى حاجة موجودة في أي عمارة. وطبعا يا سارة في سرب من الرسائل جالنا على 9210.
1: طيب عايزين نقول أحمد السعدي يا وعدي يا وعدي، إجابتك صحيحة وهي أول إجابة صحيحة جات لنا على رقم الأسماس. أحمد الشنط، صباحكم فل ولذيذ، برافو عليك.
0: في كمان عمر بيقول لنا قلت الفزورة، أنا مش فاكر إحنا قلنا الفزورة دي قبل كده خالص الصراحة.
1: ولا أنا.
0: تمام. فاطيمة برافو عليك إجابتك صح. في كمان نور سلام بتصبح علينا قوي وعرفت الإجابة صح.
1: في كمان محمد محمود، اسم انسان
0: ايه ده؟
1: ايه ده؟
0: يعني مش فاهم اي حاجه.
1: اسم انسان بحرف
0: انا مش فاهم اي حاجه. محمد
1: لا طبعا.
0: حامد اجابتك صح.
1: احمد الكاشف برافو.
0: معتز توفيق
1: حلوه منك.
0: اجابتك صح بس طبعا مش هينفع نقول انت قلت ايه، معانا نفسنا الصراحه.
1: معتز دي إجابة نموذجية. صباح الفل عليكم، سلامتك يا سوس، أنا كويسة يا جماعة. صورتك اللي على الإنستجرام تحفة. الإجابة أمل.
0: لا لا، مروة رشوان إجابتك غلط، يعني فكرتي بزيادة برا الصندوق.
1: صباح الفل عليك.
0: في كمان شيماء،
1: برافو عليك يا
0: شيماء. الإجابة الأولى هي اللي صح مش التانية.
1: الفزورة شريرة بصراحة بس ممكن دورة تبقى دور. بليز ما تنسوش لسه صغيرين لرامي جمال. حاضر.
0: بس مش دي الإجابة الصح، هي رقم آخره 078. أنا عزة أجمل وأرق صباح، البنت هي كذا، برافو إجابتك صح. صباح الجمال على أحلى سارة وباسم. إيه ده؟
1: دول كل الناس اللي معا في العربية، عمر ونادية وسيف وكريم ومراد السرجاني، كلكم إجابتكم صح.
0: إجابتكم صح يا جماعة.
1: طيب وصباح الجمال والروقان عليكم، ويا رب دايما بخير، بسمعكم دايما الصبح بس للاسف بكون سايق مش ببعت رسائل. اندرو حابب اسمع حاجه لبهاء سلطان، واجابتك صحيحه يا اندرو، اكيد هتسمع البوب بهاء سلطان.
0: حلو الكلام ده يا جماعه. طيب ركزوا كويس، بندور النهارده على اسم بنت مكون من 4 حروف، لو شلنا اخر حرف تمام هيكون حاجه موجوده في اي عماره.
1: يا ترى عرفت الاسم اللي احنا بندور عليه؟ لو عرفته ابعتولنا على رقم الاسم 9210. عايزة بسألك على حاجة بس.
0: فضلي يا سرسوريز.
1: دلوقتي

0: إليسا طلبت وحكيم الطلب ورامي جمال تقريبا.
1: ايوه
0: اني واحده الاول
1: اللي الطلب الاول ولا لا اللي انت عايز بتاخدي رايي نلعب انهي الاول؟
0: لا. مين اللي الطلب
1: حكيم
0: الأول؟ حكيم. يبقى نسمع حكيم
1: الطلب من اول الحلقه تقريبا.
0: يلا بينا.

0: فزورة النهاردة سهلة وبسيطة، وفي ناس كمان عرفت الإجابة وجودت عليها، فأنا بحب قوي لما الناس بتجود يعني ببسط كده، بحس بارتياح نفسي.
1: أيوة.
0: فعايزة أقول برافو لكل الناس اللي بتجود، بالذات اللي بتجود بطريقة معينة عارفينها برضو.
1: أيوة. أيوة.
0: بس نقول الفزورة مرة كمان أو مرة أخيرة.
1: بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، لو شلنا آخر حرف هتبقى حاجة موجودة في كل العماير.
0: طيب صباح الفل والورد، الاسم كذا، انا ريهام. برافو عليك يا ريهام، اجابتك صح.
1: محمد محمود، اجابتك لسه غلط.
0: قلت لها ايه؟
1: قلتها من اسبوعين يوم ما كنتوا بتوزعوا تذاكر حفلة فريق جدل.
0: قلنا ايه؟
1: انا ما وزعتش حفلة فريق جدل، انت وزعتي حفلة فريق جدل؟
0: انا
1: وقلتي الفزورة دي؟
0: لا.
1: طيب يا جماعة لو سمحتوا ما تختبروناش بقى، او ممكن احنا يكون عندنا زهايمر بننسى.
0: لا.
1: تامر توفيق، اجابتك صح.
0: صباح الفل نوره راجي، صباح الفل عليك يا نوره، ما اعرفش انت قصدك ايه بالظبط، بس صباح الفل عليك كده كده. اسم البنت كذا والموجود في اي عماره كذا. ياسر سعد، برافو عليك. ايه
1: ده راجي اللي بعت الرساله وبيقول اسم البنت هو نوره عشان لو شلنا الالف بقت نور. بس مش هي دي الاجابه اللي احنا بندور عليها يا راجل، مش هي دي.
0: حسيت بغباء مزمن.
1: لا بس هو مش حاطط فواصل فتمام يعني. هو مش حاطط فواصل.
0: اي بس انت فهمتها، انا لا فاهم النسبه.
1: لسه الساعه 8:30 الصبح او 9 الا ربع، فليكي حاجه بحاول اطلع لك اعذار.
0: اشكرك يا صاحبي،
1: اي خدمه.
0: طيب دي اخر مره هنقولها، لان بعد اللينك اللي جاي هنهل الفازوريز. الفزوره بتقول اسم بنت من 4 حروف،
1: لو شلنا اخر حرف بقت حاجه موجوده في اي عماره.
0: اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210، ودي اخر فرصه.
1: في ايه يا ساره؟ في ايه يا ساره؟
0: اللي ما حلش يحل، واللي جاب الاجابه الخاطئه يجيب الاجابه الصحيحه.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
4: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
3: رايحين على فين؟
4: الأجمد في المجال لسه راجعين، فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
3: وباسم كميل.
5: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10 الصبح مع سارة المنذر وباسم كميل. وقلنا هنقول لكم حل الفزورة النهاردة. الفزورة يا جماعة عشان انتوا مش بتركزوا في اللي احنا بنقوله كانت بتقول بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف لو شلنا اخر حرف هتبقى حاجة موجودة في اي عمارة.
1: سامع يا استاذ عمرو يا وكيل ولا مش ولا نسمعك؟
0: بيقول لنا الرباب هتبقى باب. احنا كده شلنا اول حرف مش اخر حرف يا عمرو يا وكيل.
1: والاجابة غلط بس صح وهتسقفوني وتحيوني بعد اذنكم. بص عشان يعني فاهم عشان بس الاستحقاق الزيادة.
0: بس ده مش عادل على فكرة. ده مش عادل.
1: هنسقف لك برضو كده كده.
0: هموت من الضحك. اسمي راجي صح معلش سايق بقى.
1: مش مشكلة عادي يا راجي براحتك. في رباب باب ده رقم اخره 994 برضو اجابة خاطئة.
0: رامي علي اجابتك صح.
1: عمر على فكرة سارة اللي قالتها وساعتها طلبت منها اغنية والله العظيم ما قلتها.
0: خلاص بقى يا عمر مش مشكلة. صباح الخير وليد طه الرايق معاكم. الاسم هو كذا هتكون كذا. ادعولي علشان متوتر ومضغوط جدا جدا جدا. ربنا معاك ويشيلك الضغط اللي انت فيه وان شاء الله ما يكونش فيه اي توتر خالص.
1: هادي الزيادي بيقول صباحكم حلو فوزيركم سهلة الاجابة كذا وكذا برافو.
0: هل بيتحدونا اللي احنا نرجع لهم فوزير سارة اللا منطقية؟
1: والله انا ما عنديش مشكلة يعني انا برحمكم منها علشان كان في اجماع ان انتوا تعبتوا مني.
0: ممكن اقول لك انا بضحك ليه؟ الرقم الاخر 078 بعت الاجابة وبيقول اخيرا نخي اشتغل بدل مخي اشتغل.
1: هو طايفه.
0: فين اللي هو اشتغل؟
1: اكيد طايفه بس هو لذيذ. امنية برافو عليك اجابتك صحيحة. في كمان صباح الفل عاملين ايه عاوز اسمع محمد منير يا طير يا طاير. حاضر.
0: صباح النور عليكم بحبكم قوي نفسي اسمع احساسي معاك رامي صبري. طيب يا جماعة الفزورة كان بتقول بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف لو شلنا اخر حرف هتبقى حاجة موجودة في كل عمارة والاجابة هي سلمى قاسم. هي سلمى بس.
1: معاكم في كل المواسم ولكن احنا بندور على سلمى لان لو شلت اخر حرف من اسم سلمى هيبقى سلمى.
0: شكرا.
1: فالسقفة دي لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة.
0: للناس بس اللي عرفت الإجابة الصحيحة. كل الباقي السقفة دي مش ليك وسمع يا عمرو وكيل. المهم
1: لا احنا كده كده أصلا سقفنا له لوحده يعني.
0: ما أنا خدت بالي ما أنا قلت ده مش عدل.
1: معلش عيد.
0: طيب احنا خلصنا الفزورة وبداية من الساعة الجاية هتكون معانا نجمة من نجوم بكرة متعددة المواهب.
1: غنى تلاقي
0: استعراضات تلاقي
1: تمثيل تلاقي
0: رياضة تلاقي
1: بيزنس تلاقي. احنا لا يعني علينا عليك برد يا استاذة هنا.
0: هنا غنيم هتكون معانا بداية من اللينك الجاي الساعة الثانية من اصحى بانرجي فاستعدوا. طبعا لو عندكم اي اسئلة ليها بعتوها على رقم الاس ام اس 9210.
1: ولكن دلوقتي هنروح نسمع رأس الساعة. ورأس الساعة في انرجي ولا اخبار ولا عناوين.
0: الرأس بس انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. أنا جي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعدي.
1: دخول المدارس.
2: الحمد لله على كل شيء. طب يا جماعة، احنا لسه مكملين معاكم باسم كمير وسارة المنذر، وزي ما وعدناكم بالظبط قلنا لكم هيكون معانا نجمة من نجوم بكرة. هي بقالها كتير عمالها، يعني هي مش نجوم بكرة خالص، بس هي يعني هنتكلم كتير.
1: هي بتعمل حاجات كتير قوي من
2: هي
1: زمان.
2: هي هتتكلم عن حاجات كتير قوي بتعملها من زمان، فعلا بتعمل حاجات بجد احنا ما بنقرش، احنا بننق بس.
1: ده حقيقي.
2: يعني غنى، تمثيل، زي ما قلنا.
1: لا نبدا من الاول خالص بقى. رياضه اصلا من الاول خالص. تمثيل، غنى، استعراض، بزنس وومن زي ما انت قلتي، ومش جديده على انرجي كمان، لان انتوا سمعتوها في مسلسل اذاعي رمضان اللي فات. معانا النهارده في الاستوديو يا جماعه هنا غني. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: مش مورنينج بيرسون خالص، باين عليكي.
3: يا جماعه انا صاحيه مخصوص عشانكم بدري كده، بس مبسوطه جدا ان انا موجوده.
1: واحنا كمان
3: ميرسي على المقدمه الرهيبه دي. بحاول
2: مقدمه ناريه. عايزين نقول بس ان احنا اول ما دخلنا على هنا قلنا لها تشربي حاجه. لا يا ماما، انت بتصحي قوي. ده انا حتى في الجامعه ما كنتش باخد الكلاسز اللي بتبقى بدري قوي كده. انتوا بتصحوا 6 الصبح؟ ايه ده؟ لا انا ما اقدر.
1: يعني انا بحب اصحى بدري، بس بصحى على 8 9. بصيت لها كده اللي هو هنا
2: يا رب
1: ارجوك بطلي كلام.
3: يا جماعه يعني عايز تعرفوا ان انا اوت اوف ماي كومفورت زون، بس عشان خاطركم اي حاجه.
1: شكرا.
3: اي حاجه والله.
1: شكرا. خلاص مش
3: وبسقف لكم ان انتوا عارفين تعملوا ده كل يوم.
1: مش هندوس عليها اكتر من كده صح.
2: لا هي اللي دست علينا اصلا، بندوس ايه؟
1: بيتنا ارضنا الصراحه. صباح الفل.
3: صباح الخير.
1: عامله ايه؟
3: كله لذوذ.
1: ايه كميه الحاجات اللي انت بتعمليها دي؟
3: والله بحاول بقى، مش عارفه التشتت ده هيعمل فينا ايه، بس انا بحب حاجات كتيره، فاعمل ايه يعني بقى.
2: انا عايزه اعرف انت برج ايه؟
3: تفتكري اديني كده جاس واحد وانا بعدين هقول لك على طول.
1: هي مش جوزاء
2: اكيد. لا بس هي تور.
1: قبلنا على طول.
2: تور. انت كام مايو؟
3: انا مش مايو، انا 22 ابريل، فانا اول يوم التور. في التور. أوكي. فواخده من الحمل، بس انا
1: ما بتصدقيش قوي في حوار الابراج ده. بص انا بحس ان في شويه اللي هو صفات كده في البني ادم ممكن يجتمع عليها البرج، بس مش لازم تبقى موجوده فيك.
3: ايوه بالظبط.
1: مش لازم يعني.
3: لا اصلا اعرف ناس الموضوع بالنسبه لهم اللي هو لما بيجوا مثلا يعينوا ناس بيعينوهم على اساس الابراج بتاعتهم كده. الموضوع يعني
2: ده بجد.
3: والله
2: اذا انا عمري ما
1: يا ريت ما نشوفش الناس دي ابدا، عشان عمرنا ما هنتعين في اي حته. احنا سمعتنا بشعه بشعه.
2: ليه؟ بالعكس احنا كرييتيف على فكره.
1: ما انا فاهم، بس سمعتنا وحشه. احنا الاثنين جوزاء.
3: هرس
1: والتحفة.
2: هرس والتحفة. قصدك ايه هنا؟
3: لا خالص والله، ما انا ما بصدقش في الكلام ده، انتوا لذيذين.
1: شكرا شكرا.
2: طيب هنا زي ما اتكلمنا كده معاكي في الحاجات الكتير اللي انت بتعمليها، عايزين ناخد بقى الموضوع من الاول خالص. احنا بنبتدي اصلا، انا عايز اعرف الرياضة دي اللي هي كنت بتجري
1: وثب عالي؟
3: لا كنت وثب عالي اللي هو بتنطي تجري تجري تجري، بقى انت نطي بظهرك على
1: فوق
3: عرضه كده، وبتنزلي على ظهرك وتشقلبي شقلبه.
2: يا نهار ابيض.
3: دي
1: دي لعبه من العاب القوه.
3: العاب القوه.
1: بالظبط بالظبط.
3: كنت بلعب كذا حاجه في العاب القوه، بس دي كانت رياضتي الاساسيه يعني. أوكي. اللي كنت بتسابق فيها.
1: فانت اصلا بقى من الاول خالص كنت مركزه في الرياضه
3: جدا بقى، رياضيه جدا. بص عليه دلوقتي كرش.
1: لا
3: يعني
1: في
3: انا كرش يعني. موجود والله. مخبيه
1: هي مصممه تعصبنا النهارده. مصممه تعصب في كرش. ايه
3: مخبيه والله؟
1: عايزه اشوف الكرش
2: اللي انت جايه تقولي عليه.
1: حاجه صعبه
2: يلا
1: جدا.
2: يلا الحمد لله.
1: الحمد لله. ايه اللي حصل في حوار الرياضه؟
3: والله كنت لسه حالا جايبه تاني جمهوريه، وبعدها بيومين اتمزقت مزقه.
2: دي عين يا اختي.
3: والله دي عين غالبا. والله يا اختي
2: دي عين.
3: اتمزقت مزقه في الرجل اللي بنط بيها
1: يا سطر.
3: يعني وفي في الاوريجن بتاع العضله. يعني مش مثلا حاجه مزق خفيف، لا هو في الاوريجن بتاع العضله اللي هو ماسك ثلاث عضلات بتاع الهامستر.
2: لا ده بجد دي عين.
3: والله غالبا
2: اصلك ما ينفعش ان انت تبقي كسبتي حاجه وبعديها بيومين حصل لك كده. فاهمه حاجه؟
3: بعدها بيومين فعلا بالظبط. بس ففضلت بقى في فتره تاهل كبيره جدا، بس ما كنتش تاهيل يعني.
1: ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، كملي عادي جدا. لسه بدري. لا يا صاحيين بدري
3: يا جماعه. والله بصحى معاكم دلوقتي. لسه ما شفتش الشاي حتى. بس وبعد كده ما عرفتش عمري اني اوصل لبقى المستوية ده. فبقيت بتسابق في المدارس اكتر، الليفل المدارس.
1: أوكي.
3: وكده
1: مش حاجه على مستوى الجمهوريه.
3: بس خلاص ما عرفتش بقى ارجع تاني على مستوى الجمهوريه. وطبعا يعني اتحطمت نفسيا الفتره دي، كانت صعبه جدا جدا.
1: متخيل.
3: بس هي دي لو انا ما كانش حصل لي الاصابه دي ما كنتش ما كانش زماني ولا بغني ولا بمثل ولا بعمل اي حاجه من
1: الحاجات دي. كنت هو ده اللي انا عايز اساله لك، هل اصابتك اللي خليتك ما تعرفيش تعملي الرياضه اللي انت بتحبيها هي دي اللي شجعتك تدوري طب انا عايز اعمل ايه تاني؟
3: ديفينتلي ايوه والله هو ده اللي حصل. اللي حصل ان انا بقى عندي فراغ كده اللي هو طب انا هعمل ايه. وبعد كده كنت في في الكورال من وانا صغيره في المدرسه.
2: كنت لسه هقول لك انت برضو بتعملي الحاجات دي من وانت صغيره قوي يعني. انا عايز اعرف الرياضه انت اللي اخترتي ان انت تخشي الرياضه دي ولا اهلك مثلا كانوا they're pushing you ان انت تعملي حاجات معينه ولا لا ده انت انت
3: انا احنا عندنا في المدرسه كانوا بنعمل كده دايما العاب قوه حاجه عبيطه جدا كده وكنت دايما بجيب الاول على الدفعه اللي هو وانا في جريد 2 3
2: اوكي 2 3
3: بس فلما كبرت قلت طب ما اكسبلور بقى الحته دي انا على كبر. وشافني حد سكاوت من النادي الاهلي وانا في جريد 8 مثلا او حاجه شافني وقال لي لا تعالي لنا النادي الاهلي بقى احنا نمرنك. وبدات المسيره من هنا ودخلت النادي الاهلي وبعد كده منتخب وبعدين حصل اللي حصل وقاعدين اهو قاعده
1: بقى. وبعد كده بقى توجهت الى الفن.
3: توجهت للفن بقى من خلال دكتوره نيفين علوبه.
1: ايوه
3: عشان هي اللي يعني في الكواير كانت بتختار ناس مين اللي هيخش مسابقات كده معينه بنعملها في المدرسه الالمانيه بنحب قوي المسابقات احنا.
1: لا بس
2: جوتن مورجان
1: بس هو الالمان بحسهم ان هم فيري كومبيتيتيف
3: قوي قوي قوي وكده قوي وكل حاجه بالقلم والورقه. فهي لما قالت لي طب غني لي غنت لها قالت لي لا تعالي لي بقى يا بنت
1: تعالي لي بقى حبيبتي اصلا عارف نيفين علوبه برضه عملت معايا نفس الحركه دي في الجامعه.
3: لا هي رهيبه الحقيقه. هي اصلا اللي عرفتني بقى على العالم ده كله يعني. عرفتني على العالم بيوند الكورال يعني اللي هو حتة اصلا المسرح الغنائي مين لي المسرح الغنائي ازاي بقى انك تمثل وتغني وترقص وكل ده في نفس اللحظه وتحب ده. فانا وقفتي على المسرح لما وقفتها لوحدي حسيت لا هو ده انا عايز اعمله يعني. انا حسيت ان هو ده مكاني.
1: لا هي ليها طعم تاني.
3: لا طعم
1: متخيل.
3: لا
1: احنا هنتكلم في حتة الفن دي بقى وهنبدا نتكلم فيها بالتفاصيل. فيا جماعه لو عايزين تسالوا اي سؤال لهنا غنيم ابعتوا على رقم الاس ام اس 9210. انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي.
4: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 دلوقتي ب 6320 جنيه،
2: عيار 24 ب 7222 جنيه،
1: سعر الجنيه ب 50976 جنيه،
2: سعر الأونصة 226496 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. وللاستفسارات اتصل على 19215.
2: سويس جولد الذهب السويسري في مصر.
4: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
3: دلوقتي. شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
5: This is Tiesto on Energy Egypt.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: لسه منورونا في الاستوديو هنا غنيم, ولسه عندنا أسئلة كتيرة جدا جدا جدا ليها. ولكن قبل ما نروح نتكلم معاها بقى في بقية الكلام الكتير اللي عندنا, في حد بعت لك يا هنا, هي نهال احمد, بتقول لك بحبها, بحب هنا غنيم جدا ومتابعاها من زمان, من ايام ما كانت بتعمل برنامج على اليوتيوب, بس كان لذيذ قوي وبحب صوتها جدا لما بتنزل ستوري غنى بعيدها كذا مره, يا ريت تغني حاجه انجلش.
3: بجد ثانك يو, دي من ايام الاوجي, ده ايام اليوتيوب.
4: من الايام في الاول خالص. احنا كده كده هنسمع هنا غنيم, لان احنا بنلعب اغانيها عامه من زمان.
1: ده كده كده
4: الاغنيه اللي انت عملتيها مع اندرو منير بعشقها
3: والله. مرسي.
4: لا بروف.
1: طب ما تدينا حتة انجليزي
4: يا بنتي, لسه
3: ممكن اديكوا حتة انجليزي على فكرة عادي.
4: بجد انا حسيتك تقولي لسه صحية.
1: ما تديها فرصتها,
3: انا لسه صحية بس عادي, يعني الناس بس تبقى عارفة انا لسه صحية.
4: خلاص دوسي يا هان.
3: يلا نغني النهال حاجة انجليش. ممكن هبعد دي سيكا كده.
4: شوف
3: ممكن هغني دي اول اغنية غنيتها في حياتي.
4: اوكي
1: ايه ده, نايس.
3: اوكي عشان تبقى حاجة كده سبيشال.

0: حاجه كده بسيطه يعني.
1: واو
2: برافو.
1: واو واو
2: برافو يعني. بصوت هنا غنيم
1: برافو. لا ممكن اعمل كده احسن.
2: زغروطه
3: كويس قوي والله.
1: ما تهزريش. لا يلا
3: زغرت لك.
2: انا عارف الحوار ده.
1: ده احنا هنسجلها بصوت هنا غنيم.
2: تبقى هي الهوت كي
1: بالظبط. لا تاني معلش واحده تانية كده. يلا شكرا. زغروطه جديده في اسحب انرجي ان شاء الله برعايه هنا غنيم.
2: الحمد
1: هتسمعوها
2: لله.
1: ان شاء الله في كل البرنامج.
2: لا متعدده المواهب كله. بتعرف تعمل كله. تعلمت الرقص. تعلمت الغنى.
1: تعلمت حاجات كتير قوي. طب هنا انت كنت بتعملي ميوزيكلز واحنا اتكلمنا في الحته دي. طبعا انا ما اعرفش انت كنت بتقولوا ايه عشان حاسه ان انا لفت اوت قوي عشان انتوا كنتوا نفس الجماعه وكده.
2: معلش بطلي بقى النفسيه دي. بطلي النفسيه دي يعني. هتموت وتبقى زينا. هتموت.
1: لا لا, لا, لا, لا انا تمام يعني. انا تمام
2: ماشي.
1: الحمد لله يعني. بس عايز اعرف برضو. انا عارف ان الميوزيكلز بتبقى صعبه
2: جدا.
1: ان انت بتغني and you're acting وبتعملي
2: استعراض وبتتحرك
1: فيعني قولي لنا كده معلش اكتر عن الموضوع. How did you manage ان انت
3: تعملي ده؟ الميوزيكلز اكتر حاجه محتاج يعتبر زي الجيم كده. محتاج ستامينا عشان انت ازاي تعرف تعمل التلات حاجات في نفس الوقت وتبقى ستيل بتأدي وكل ده لايف. انت ما فيش بقى يلا كات وعيد او كده. انت عندك الاودينس قدامك, المشاهد سامعك لايف. بس دي حلاوتها يعني. دي حلاوتها.
1: بس انت اوريدي عندك الستامينا لانه احنا في
2: باك
1: جراوند رياضي.
3: بالظبط.
1: لا انا مركزه قوي على فكره.
3: انا درست اصلا مسرح غنائي بعد لما خلصت جامعه في نيويورك فيلم اكاديمي. يعني بتخصص مسرح غنائي وبسطت جدا بقى يعني. وشفت قد ايه ان احنا بقى كمصريين ممكن نستاند اوت قوي في حته زي برودواي او كده عشان بيبقى عندنا كده فليفر مش عندهم يا حبايبي. احنا بقى عندنا حاجه كده والله. بس لا تجربي في مسرح غنائي هو ده اصلا شغفي الاساسي. هو ده الفاشن بتاعي وهو ده اللي دخلني عالم الفن. وبداته مع مسرحيه البؤساء
2: لميزيرابل
3: بالظبط لما عملناها مع دكتوره نفينا علوبه وترجمت للعاميه وعملنا بيها تور في امريكا كلها بالعامي يعني. كنا بنبرفورم في امريكا في ولايات مختلفه لجاليات عربيه ومصريه وكان وقتها اصلا وقت الثوره وكده ما علينا. فكان يعني الموضوع اصلا الناس كانت كلها ايموشن فالموضوع كان
2: سبيشال
3: قوي. بالظبط كان سبيشال قوي مع الناس.
2: وانت عملتي كذا ميوزيكال كمان مش لميزيرابل بس. اكتر واحده استمتعتي فيها كانت ايه؟
3: افتكر لميزيرابل.
2: هي لميزيرابل
1: علشان التور وعشان كان فيها حته سنتيمنتال كده
3: قوي قوي قوي. وكان وقتها رهيب. وطلعنا ساعتها برضو مع باسم يوسف.
1: انا كمان طلعت مع باسم
3: بجد. ايه عملت ايه؟
2: اخيرا لقوا حاجه يقدروا يتكلموا فيها مع بعض. الحمد لله.
1: غنيت معاه اوبرات قطر يا حبيبي.
3: ايه ده انت بتغني؟
1: احنا الاثنين بنغني.
2: احنا كلنا فنانين.
3: ايه ده يا جماعه؟ طب نغني كلنا مع بعض.
2: يلا بينا. طب اكتر مسرحيه استعراضيه كانت صعبة جدا بالنسبة لك؟
3: عملت في الجامعة عملت حاجات بالإنجليش كانت يعني برضو صعبة شوية. بس خلينا نتكلم في الحاجات البروفيشنال أكتر. عملت ليلى The Musical. ده كان برضو مسرح غنائي مصري وكان بلايف أوركسترا. وده ما بيحصلش قوي في مصر. يعني لو أنتوا لو ملمين قوي بالساحة ده مش بيحصل قوي. فكان demanding قوي أن أنت تبقى إزاي بتكونكت برضو مع
2: الأوركسترا
3: اللي تحتيك وتبقى بنفس القوة بتاعت أوركسترا. أنت بتغني لايف وبي accompany you أوركسترا كاملة
2: ولازم صوتك يبقى في نفس مستوى الصوت بتاع الأوركسترا مش أوطى ولا أعلى.
3: وبعدين المايسترو بيديك من تحت بيديك أنت الحاجات عشان تبدأ يعني يديك الإشارة عشان تبدأ. فالموضوع بيبقى معقد بس بيبقى ممتع جدا.
2: متخيل.
3: بس دي كانت من التجارب اللذيذة جدا.
2: وبعد المسرح الاستعراضي دخلتي على طول على السينمانيا؟
1: انت ليد سينجر كمان.
3: انا لا احنا خمسه وير اول ليد سينجرز. كلنا ليد سينجرز.
2: انت واعتقد قابلتي ماجد.
3: وماجد اعرفه من ايام الجامعه.
2: الجامعه اوكي.
1: ماجد مكاوي صح.
2: ماجد مكاوي
3: ونسمه هي اصلا المؤسسه السينمانيا.
2: نسمه محجوب.
3: نسمه محجوب طبعا. ومعانا شادي احمد وهاني مصطفى وندى ايوب. فاحنا جروب لذوذ جدا.
2: انتوا كمان
1: ايوب.
2: ايوه ندى ايوب. انتوا لما بداتوا عامه سينمانيا انتوا عملتوا هتحسي ان انت هزيت الناس كده اللي هو احنا بنعمل حاجة جديدة اتفرجوا علينا واسمعونا.
3: ايوه كانت بدايتها مع اسعاد يونس.
2: ايوه
3: فكانت واخدة البي ار لذيذ يعني. واسعاد يونس هي اللي اصلا بوشت قوي البروجكت ده ان هو يطلع. وعملنا حاجة افتكر مختلفة مش موجودة قوي، ان احنا بنجيب ساوند تراكس عامة عالمية وبنقدمها بشكل مع برضو اوركسترا. واحنا كمان جروب الديناميك بتاعهم مختلفين قوي عن بعض، فلما بنتحط على ستيج مع بعض بنطلع حاجة لذيذة
2: مختلفة وحلوة. انا فاكر انا حضرت لكم حفلة صراحة وانبسطت قوي جدا جدا جدا.
1: انا شفت حاجات عند اسعاد يونس اللي هي I feel pretty.
2: هي اللي كانت بتغنيها.
1: ايوه نايس. طب وكنت بتغني وبتغني حاجات ديزني كمان؟
3: بموت في ديزني بقى، ده عشق
1: يعني. لو سمحت
2: بقول لك ايه، قالت لي حاجه وانت بره.
1: ايه
2: شو اقول لك عليها؟ حلم بتاعي انا وانت. حلمنا ايه؟
1: دوبينج.
2: اه
1: لا انا وانت، هو انا كان انا بس هو انت كمان.
2: نعم انا طول عمري بقول نفسي اعمل دوبينج. هنهزر؟
1: انت ليه بتخش
2: في فيلم ديزني؟
1: انت ليه بتخش في احلامي دلوقتي؟
2: بس بس بس بس سوري سوري، هي هتوصلني للشهره وانت لا.
3: ايه ده؟ لا ساره كده كده. لا
1: انا
3: احنا بنات
2: يا
3: ستي مع بعض.
2: يا الله البس باروكه. طيب اعمل ايه دلوقتي؟
3: شوف الشقه اللي بعمل حاجه
1: بجد دي فرصتي بقى.
3: لا ساره ما تقلقيش هظبطك جامد.
1: بحبك قوي.
3: ان انا يعني
2: مخرجه. ثانيه ثانيه ساره. بالفصحى
3: بالفصحى يا ساره. بس في عمي
1: عادي.
3: في عمي
2: بقى. بجد افتكرتك هتقولي ارغي لحرتي.
1: لا خالص عادي، انا في الفصحى. لا الفصحى لعبتي.
2: الفصحى لعبتك. الفصحى بالصين.
1: الفصحى لعبتي. الغي رحلتي.
2: ماشي ماشي. طيب احنا بقى هنا عايزين نتكلم او نبدا نخش في الكلام بعد الاغنيه اللي جايه على طول عن دورك بقى 2026. لان شو نبدا بقى نتكلم. واو وفي حاجه تانية عايزين نعملها احنا.
1: احنا عرفنا في حاجه كومن ما بيني وما بينك. إيه جدا بقى. بس انا هستغلها او احنا النهارده هنستغلها في ان احنا نعمل لك
2: اختبارات. ما تقولهاش اي حاجه.
1: مش هقول.
2: ما تقولهاش اي حاجه. ما تقولش اي حاجه.
1: مش هقول.
2: طيب هنسمع الاغنيه نرجع نكمل انترفيو النهارده مع هنا غنيم.
0: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي.
4: الناس ما ظريفه يا مبذرين وصريفه يا

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: هنا يا غنيم
2: يا مامي
1: احنا عرفنا
3: ايوه
1: عنك انك بتنسي بسرعه جدا.
2: ايه ده واحنا مش كنا هنتكلم عن كان يا مكان؟
1: ما قلنا الاول هنعملها ما انا كنت عملها كلام كان يا ساره ما انت كنت فاهميني مين
2: ما انا
1: ما احنا نعمل
2: خالص انا
1: دي ده اللغه بتاعتنا اوكي فاحنا عارفين ان انت بتنسي بسرعه جدا.
3: انا خايفه قوي على فكره عشان بجد انا بجد بنسى.
1: فقررنا انا
3: بنسى بطريقه
2: وانا كمان
3: دكتور.
1: فقررنا نحن نختبرك
2: على الهواء مباشرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ونشوف هل فعلا انت بتنسي ولا دي حجة بتستخدميها.
3: والله بنسى.
1: هنشوف.
3: بسم الله. ده هفشل فشل.
1: عبلة كامل في لن اعيش في جلباب ابي لا لا اسم لا لا. شخصيتها ايه؟
3: والله ما اجيب معاك في الحاجات دي. انا كارثة انا بشعة.
1: هل انت سألتي السؤال ده هو بالظبط قبل كده
3: وقلت ايه
2: وما عرفتيش ونسيتي برضو؟
3: ايوه يا جماعة ليه؟ طب ليه بتعملوا فيه كده؟
2: طب هقول لك هديكي اختيارات.
3: مش عايزة.
2: طيب هل هي دي هي دي بتشتم بالألمان؟
3: جماعة
2: هل هي ناهد كروم أم فاطمة كشري أم
1: إيه؟
3: هنا غنيم.
2: فاطمة كشري. إجابتك صحيحة.
1: برافو برافو. طب اللي جاي ده سهل قوي بقى لو ما عرفتوش يبقى في حاجة غلط. يحيى الفخراني
3: يا جماعة حرام عليكم
1: في يتربى في عزه كان اسمه ايه؟
3: اديني اختيارات مش فاكرة.
1: ايه ده؟ في اغنية
3: يتربى في عزه حمادة.
1: شكرا.
3: الحمد لله.
1: شكرا.
2: صحيحة. طب اخر سؤال. لا مش اخر سؤال.
1: اخر سؤال ممكن اخر سؤال عشان حرام ما تكرهناش بس.
2: عامر منيب في سحر العيون.
1: صار دي صعبة قوي. انا ما كنتش اعرفها
3: يعني ايه فين السؤال؟
2: اسمه ايه؟ طب بقولك يا بلاش دي. هند صبري في عايزه اتجوز. اسم شخصيتها كانت ايه؟
3: علا.
1: ايوه برافو
3: عليا والله.
1: برافو.
2: مش هتكمل الاسم؟
1: مش مشكله خلاص كويس قوي اللي هي عرفت الاسم الاول يعني.
2: طيب اخر سؤال فطرتي ولا لا؟
3: لا ما فطرتش بجد.
1: هنا
3: ما فطرتش خالص.
1: هنا انت لسه واكله قدامنا جوه احنا في البلاي روم.
3: لا انتوا هتعملوا عليا روباتيه يا جماعه.
2: لا برافو هنا نجحت في الاختبار بجداره.
3: قولي زغروطه.
1: وعرفنا دلوقتي لاي حد من اصحاب او قرايب هنا اللي بيسمعونا اللي هي بتتحجج وبتقول

0: ورشة مع مودي شاهين.
1: اوكي
2: جدا بنوجه له تحية طبعا حبيب قلب الملايين مودي شاهين.
1: قول لي يا مودي يا شاهين
0: بجد بموت فيه. بس وبعد كده كان في نفس الوقت بيبقى في كان في كاستنج بيحصل للمسلسل فهو يعني رشحني ان انا اعمل الاوديشن وعملت فعلا الاوديشن وقابلت بعد كده استاذ كريم العدل وجالي دور من خلال الاوديشن الحمد لله
1: فعلا.
2: نايس. من اول مره
1: واو.
0: يعني بتبقى تو راوندز كده
2: فاهمه يعني
0: تاني راوند يعني جات لي من تاني راوند
2: عملت
0: فلتريشن
1: حلوة قوي قوي قوي الكلام ده
0: فبسطت قوي انه
1: طب ولما عرفتي بقى ان ده مسلسل مع ماجد الكدواني
0: صريخ بقى داخلي وخارجي وكده فاهم يعني اللي هو في البيت يعني جوزي كان بيقول لي هنا ايه دي يا حبيبتي لا بسطت جدا عشان ده شرف ده حد يعني بلوك اب تو وحد بتفرج عليه من وانا صغيره وبموت فيه
1: ما اعتقدش ان في حد ما بيحبش ميجي
2: كلنا بنموت فيه يعني
0: بنحسه بحسه اب
2: بابا كده
1: جدا.
0: قوي يعني مش اي فنان وخلاص تحسيه قريب منك كده تحسيه قريب منك
1: بس ده اللي احنا بنحسه لما بنتفرج عليه هل هو في الحقيقه كده
0: رهيب لا بقول لك لا لا لا انا عايز اقول لك بس احنا اول لما قابلته ايه اللي حصل انا كنت خايفه جدا وكنت مكسوفه جدا اروح اسلم عليه فقلت انا كبار يا حبيبتي انت عندك انت في الثلاثينات يعني قمت رحت له قلت له هاي انا هنا غنيم انا معاكم في المسلسل قال لي هنا انا بحبك جدا انا بسمع اغانيكي صوتك تحفه وبنتي بتحب قلت له انت عارفني قال لي احنا مبسوطين قوي بيكي قلت له لا انا ما كنتش مصدقه نفسي
2: قعدت في ركن قعدت اعيط
0: والله ما كنت مصدقه نفسي قال لي يلا نتصور انا عايزه اتصور معاكي انت عايز تصور معايا انا اللي عايز اتصور معاك
1: حضرتك انا اللي عايز اتصور معاك
2: جميل قوي
1: هو خطير خطير خطير خطير
0: يعني بيكبر كده
1: بيكبر بالخاطر
2: والتمثيل قدامه بقى
0: بيديكي كده قوة هو أي حاجة أي مشهد هو فيه بيبقى حقيقي قوي أنا كان معاي عندي مشهد واحد بس معاي وده كان مشهد أصلا فيصلي للكاركتر بتاعي وطبعا وجوده فيه هو اللي خلاه يعني يبقى ليه تحف يبقى ليه الطعم الخاص بتاعه لا كان ببساطة قوي
1: وإنتي الشخصية اللي أنت لعبتيها في مسلسل كانيا مكان في تويست حصل معاه أنت حبيتي دكتور وفجأة اكتشفتي أن الدكتور ده أصلا متجوز
0: بالظبط
1: فانت قررتي هتعملي ايه انا هروح اقول لمراته اللي هو بيخونها
2: شريره قوي
0: ليه بقى ليه شريره انا جالي كميه شتايم على اساس ان انا مايا مش عارفه في ايه بس اتشتمت كتير جدا اللي هو يا خربت البيوت ليه يا جماعه انا حاسه ان انا لو
1: هو اللي هو اللي بيخرب البيت مش انت
0: بالظبط صح هو اللي بيخرب بالزبط. البيت انا حاسه ان انا لو مكان مراته
2: ايوه بس عشان انت كنتي تعرفي صح
0: انا كنت اعرف بس مش عارفه ليه الناس شتمتني انا بس انا حاسه انه يعني ما اعرفش ليه بس الناس بتبقى دايما عايزه اللي هو الست تتستر على بيتها وتحاول ما تخربوش وكده وانا فاهمه طبعا يعني بس قصدي انا كمايا حسيت ان انا تعاطفت قوي معاها انها البنت دي سالكه قوي من جوه انها عايزه تقول للست التانية دي انها
1: خدي بالك
0: انها بتتاذي من حد وخذي بالك علشان هي افتكر لو في مكانها تبقى عايزه حد يجي برضو يقولها نفس الحاجه وهي اتجرحت جامد فما افتكرش انها كانت جايه من حته شرانيه او حته اللي هو زي ما انا اتبهدلت فانا هبهدلك او كده حاسه ان هي جايه من حته بالعكس انا بحميكي
1: اوكي
0: والمشهد ده اصلا كان انا لما عرفت يعني لما في المشهد عرفت ان هو متجوز وهيخلف وكده المشهد ده انا ما كانش عندي كلام فيه ما كانش عندي رياكشن يعني مش مكتوب لي كلام فرياكشن كله كان المفروض اعمله بعيني كان المفروض اعمله بس بنظره فده كان مشهد بالنسبه لي اصلا صعب جدا انا لو عليا في الحقيقه
2: بتحضري الحاجات دي ازاي
0: ضربت
2: لما ما بيبقاش في كلام تقوليه وبيبقى كل هو بس facial expressions you need to focus فيها فبتعمليها ازاي بتقفي قدام المرايه بقى وتقعدي تتحضري الحاجات ولا
0: بصي زمان كنت بعمل الموضوع ده واكتشفت ان ده موضوع مش يعني فاشل شويه معايا يعني وافتكر الحاجه اللي بتحضرك اكتر انك تكوني اصلا عامله يعني شغاله اشتغلت جامد قوي على ابعاد الشخصيه وعرفتي الهيستوري بتاعها مرت بايه ظروفها اهلها طفولتها كل حاجه فانت لما بتعرفي كل حاجه انت بتتعاطفي معاها بتحسي ان انت فعلا هي فوالله ساعتها الحاجة وقتها بتطلع خلاص انت السبكونشس بتاعك خد كل المعلومات اللي انت اديتها له دي فالحاجة بتطلع ناتشرال جدا يعني بتطلع بال
1: وبتبقى عارفه هي هتتعامل ازاي لما تبقى مقهوره او لما تبقى متضايقه، هل بتعيط هل بتصرخ هل بتعمل ايه.
0: وانا مثلا انا الشخصيه دي عملت لها مثلا كاركتر لان ايه الاغاني اللي هي بتسمعها. يعني هي بتسمع الاغاني دي، ده ذوقها، ده اللي هي بتاكله في البيت، اخواتها اسمهم كذا، باباها ومامتها اللي هم اصلا
1: مش مكتوبين في اي حته
0: بس باباها ومامتهم اسمهم كذا، وكانوا عايشين فين وايه اللي مرت بيه اللي خلاها تبقى

0: الشخص ده فانت بتخلق عالم خيالي
1: للشخصية.
0: وده مودي شاهين اللي علمه لي قوي برضو, احب اشكره جدا عشان هو اللي علمني قوي الحتة دي. ولما بتعمل كده فعلا اوتوماتيكلي بتلاقي ان الرياكشن بتاعك في المشهد ما بيبقاش رياكشن هنا, لا بيبقى رياكشن مايا, رياكشن الشخصية.
1: أوكي.
0: عشان خلاص انت سب كونشسي انت دخلت في العالم ده. بس اول ما بقى في الكارافان انا بدخل نفسي في العالم ده تاني, بسمع الاغاني, عندي اغاني بلاي ليست معينه
2: بتاعت مايا,
0: بتاعت مايا اللي هي بتسمعها. فبخش في المود بتاع مايا وخلاص انا مايا.
1: نايس.
0: بس
1: طب احنا نطلع نسمع اغنيه بقى,
2: نسمع
1: ونسمع
2: هنا بقى
1: غنيم بقى واندرو منير,
2: نسمع هنوني
1: يلا بينا ونرجع نكمل حلقتين النهارده.

0: بتقولوا ايه برا الهوا؟ انا ما سمعتوش.
1: ايه
0: انا عايز اعرف
1: الخط بيقالوه.
0: لا يا شيخة.
1: طيب عمر الوكيل كان بيغششك بيقولك فاطمة كشري يا هنا.
0: طب هنا بما ان احنا اتكلمنا عن الرياضة وكلمنا عن الفن اذا كان غنى تمثيل او استعراض, انت كمان بيزنس وومن.
1: ايه بقى ايه التوليفة دي؟
2: والله انا نفسي مش فاهمة.
0: انا نفسي مشتتة.
2: يعني انا لو من 6 سنين قلتيلي هنا انت هتبقي بيزنس وومن وهيبقى عندك براند وكده هقولك ايه العبط ده. يعني دي مش حاجة كانت في الحسبان خالص.
3: How did you start this؟
2: هقولكو هو كان وقت كورونا فكل حاجة يعني اختفت عن العالم. يعني الكونسرتس ما كانش
0: في
2: حاجة.
0: قاعدين في بيتنا
2: بالظبط.
1: كنتي متجوزة ساعتها ولا كنتي لسه متجوزة؟
2: هو هي لوكن بدأت ومع الجواز يعني الانيفرسري بتاع لوكن مع الانيفرسري الجواز.
0: حلو ده, بس كده مش مصلحتك عشان جوزك هيجيب لك هدية واحدة. Which is not cool.
2: لا لا لا هو مش برقني الحمد لله.
0: طب الحمد لله.
2: يا عمورة نحب ان نديله.
0: صباح الفل يا عمورة. صباح الفل يا عمورة.
2: اصحى بكرة على هدية.
1: لا ما تقوليش.
2: فاللي حصل ان احنا بالظبط كنا قاعدين في البيت ومفيش حاجه وانا وعمر جوزي وصاحبتي ميار احنا ثلاثة شركة في لوكن. كنا مع بعض في الساحل عادي جدا قاعدين على البحر. وبعد كده قعدنا نتكلم, جماعه انتوا ايه مشاكلكم عامه؟ قعدنا نتكلم عامه يعني
1: ما تهزريش والله بجد برافو.
0: ايوه برافو طبعا جدا.
2: كان في كده اللي هو فاضى شويه فبتتكلمي في كل حاجه. فايه مشاكلكم في انا وقتها اصلا كنت معروفه شويه بشعري يعني الناس يعني
0: بارت
2: اوف الايدنتيتي بتاعتي شعري قوي والناس دايما بتسالني هنا بتستعملي ايه وبتعملي ايه. كنت بعمل اعلانات مع كذا براند وبتاع. فانا اوبسست عامه يعني بالمنتجات الشعر. فقلت لهم يا جماعه انا عندي مشكله, انا مش بعرف خالص الاقي منتجات نافعه لشعري في مصر. يعني دايما اجيب بتوع بره وبتوع بره ما كانوش وقت الكورونا متوفرين. عشان البوردرز كانت قفلت
0: وما كانش في استيراد وتصدير كتير.
2: بالظبط. واللي كان موجود كان بيبقى غالي جدا لان خلاص انت في كام قطعه اللي فاضله وبتاع. فقلت لهم انا عندي مشكله كبيره جدا في الموضوع ده. هم كمان لقيت ان هم عندهم نفس المشكله بس بطريقه اخرى. فقعدنا نقول ايه ده في جاب في الماركت ولا ايه؟ طب
1: نعمل بقى دراسه جدوى.
2: طب نعمل بالظبط. احنا بدانا فعلا دراسه يعني احنا قبل ما نبدا لوكن بسنه قعدنا ندرس يعني. كان في ريسيرش رهيب. وانا تحولت الكيميائيه يعني انا فعلا يعني عملت دراسه في الكيمياء بتاعت المنتجات الشعر. وكل واحد فيهم بقى خد حته تخصص وبدانا نكون فكره الشركه دي او فكره لوكن لحد لما يعني شافت النور في 2021 وبدأنا بالمنتج الأولاني اللي هو الديفينيشن كريم البيربل ده. وكانت الفكرة منه إن هو ده منتج واحد يا جماعة هيعمل لك كل حاجة هو 3 أو 5 in 1 للشعر الكيرلي لو أنت شعرك هايش لو كانت هي الفكرة كلها إن إزاي تخلي الروتين بتاعك روتين سهل ومش معقد
0: ومكون من خطوة واحدة.
2: بالضبط. والحاجة بقى الأساسية اللي احنا اتفقنا عليها إن ما كانش فيه يعني في منتجات مصرية حلوة جدا واحنا بنفتخر جدا على فكرة فعلا بالمنتجات المصرية وحتى المنافسين دينا فعلا بحبهم يعني من قلبي بستعمل منتجاتهم وكده. بس كان وقتها ما كانش فيه لسه الويف بتاع البويكوت وبتاع المحلي وما كانش لسه فيه الويف ده. فكان قليل قوي لما تلاقي براندات او ما كانش فيه تقريبا براندات بتخاطب الفئة العمرية بتاعتنا بطريقة كول بطريقة هيب بطريقة.
0: انا كنت لسه عايز اقولك ان انتي والبراند بتاعك كنتوا من اوائل الناس اللي بدأوا المنتجات المصرية وبدأت تسمع مع الناس من قبل الهوجة بتاعت المنتجات المصرية. طبعا المنتجات المصرية في حاجات منها حلوة جدا جدا جدا جدا جدا بس هما دلوقتي بقوا كتير. انتي كنت من اوائل الناس سبيشلي بعد كورونا على طول من اوائل الناس اللي فكروا عايزين نعمل حاجة مختلفة ونعمل براند بجد وبراند اللي هو يسمع مع الناس جامد.
1: انا كنتش عارفة ان لوكن ده اصلا براند مصري.
0: نعم يا اختي
2: والله العظيم ده براودي ميد ان ايجيبت والله بكل فخر
1: بجد
2: وعايزه.
1: ايوه بس برضو ان انت تعملي حاجه زي كده يعني برضو يعني زي ما انت قلتي انت بتحولتي الكيميائيه فده صعب لان حتى ده مش الميجر بتاعك. فانت قعدتي وما كانش ساعتها حتى في تشات جي بي تي
0: يساعد.
1: ده انت كله فول اون
2: انا وجوجل بقى. لا ايام الكحرطه يعني ايام لما بالظبط لا قعدنا كتير جدا بن ريسيرش وبنشوف ايه المصانع المصرحه وال
1: كنت لسه اقول لك ما خفتيش من حاجه زي كده لان الحاجات دي برضو لو طلعت فيها
0: مشكله فيها تصريح وفيها مش عارف ايه
2: ما خفتش. احنا كنا ماشيين قوي يعني باي ذا بوك يعني
3: صح. ماشين صح.
2: عاملين ماشين صح وعاملين كل حاجه فعلا يعني اي 1 ما كانش في حاجه بنقول لا خلاص هناخد شورت كات ده علشان نوصل لا يعني خدنا وقتنا وبداناها واحنا معانا كل اوراقنا ومعانا ضرايبنا ومعانا الكيمياء اللي هتخش كل حاجه كانت موجوده.
1: برافو يا هنا.
2: سواء عشان انا برضو شعري وانا صغيره انا كان جالي فتره انا اهلي دايما كانوا انتوا عارفين واحنا صغيرين كان يعني دايما كله بيعمل تريتمنت او بيعمل
0: شعر كيرلي ما كانش محبوب قوي
2: بس انا اهلي كانوا دايما بيقولوا لي هنا لا شعرك حلو فعلا
0: دي زي ما هو
2: تحسب لهم قوي كل الناس حواليا كانوا بيقعدوا يلزقوا في شعرهم ويعملوا البتاع. فانا فاكره كويس جدا وانا في التمرين كنت في النادي الاهلي وانا بباص بالعالي برجع القصه كنت بقعد الناس كانت بتقعد وانا ماشيه التراك يا شعرونه يا مجنونه يا مقاشة
0: ده بيحصل
2: والله حاجات كده
0: وكل اسد بيحصل لحد دلوقتي
2: وانا بجري يعني بس فحسيت ان احنا برضو البراند ده كنا عايزينه يكون بيخاطب قوي الناس اللي بتمر بتنمر او اللي مش حاسه انها مرتاحه في شعرها او مرتاحه في طبيعه شعرها بس في نفس الوقت انت شعرك كيرلي وعايزه تعمليه ستريت اعمليه بس عشان انت عايزه تعمليه
0: اعملي يريحك بالظبط مش اللي يريح الناس
2: مش عشان انت مش حابه طبيعتك او مكبره او كده
0: صح.
2: فده كان برضو من الحاجات اللي كنا عايزين
0: قوي لا ونجحتوا فيها عشان القصه اللي انا قلتها لك بتاعت بنت اخويا لسه أيوة. فبرافو عليكي
2: أيوة
0: برافو
2: عليكي
1: لا ده احنا نديها تغروطه للمره الثالثه
0: هلا انا هسالك السؤال الصعباني اللي صعب جدا ولازم تردي اجابه واحده وبسرعه.
2: بسم الله.
0: رياضه غنى تمثيل استعراض بزنس وومن
1: الاكتر احلى
0: لا لا لا لا لا
1: لقلبك؟
0: لا لو هتختاري حاجه واحده منهم بس تعمليها بقيه حياتك هتختاري يعني
2: ده سؤال صعب
0: ما انا عارف
2: بجد صعب
0: قوي لا ماليش فيه ردي لي
2: هقول لك هرد عليك افتكر هبدا في الاساس بقى اللي هو الغنى
0: اوكي
2: عشان هو دي ده اساس الاساسي او ده الحاجه اللي من خلالها بعبر وده الحاجه
1: الاقرب لقلبي
2: بالظبط يا سارة
1: فهمكي قوي انا قاعده هنا اصلا غصب والله طب فصل ونواصل يا
0: يلا بينا
4: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي
4: البرنامج برعاية اليس الترا ليد انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي مين جاهز؟
6: عاش فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو every step is a statement.

0: واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
4: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
1: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: ready to begin.
1: Ready to begin Appleton. احنا لسه مكملين في اصحاب انرجي وخلاص ده اخر لينك لينا لان احنا تقريبا لازم نمشي, بس عايزين نسال بقى هنا غنيم اسئله سريعه.
2: يعني اول حاجه هتيجي في دماغك هتقوليها على طول.
0: ماشي
1: حلو. لو رجعنا وسمعنا الحلقه دي او فتحنا الفيديو اللي بيتصور دلوقتي بعد 5 سنين, ايه اكتر حاجه هتكون اتغيرت في حياتك؟
0: يعني يا رب اكون
2: عند حسن ظن
0: يعني يا رب اكون فرح, يعني ما عندي راحه بال اكتر شايفيني في اعمال فنيه اكتر واغاني اكتر. يعني
1: البوم بقى
0: البوم
1: بقى بالظبط.
2: طيب اختاري عنوان الخبر اللي هيتكتب عنك بعد 5 سنوات.
0: هرسود ثانيه واحده كده, ده بسرعه ازاي؟ طب يا جماعه
1: فكري اول حاجه تيجي في دماغك.
0: حاسه اللي هو عارف ايام بيومي فؤاد لما كان بيطلع من كل حته, نفسي قوي يبقى الخبر اللي هو كفايه بقى, يعني بتشوف في التمثيل وفي الغنى والبيزنس ما كفايه,
1: زهقنا منك يا هنا يا غنيم,
0: زهقنا منك يا هنا يا غنيم. نفسي يعني نفسي.
1: طيب مين اكتر فنان مشهور نفسك يعمل لك فولو, مصري او اجنبي؟
0: لحظة واحدة
2: عشان ما تنساش حد.
0: انا جاي في مخي حد اجنبي.
1: قولي.
0: بحب قوي زندايا.
2: الله
1: كلنا نفسنا تعمل لنا فولو الصراحه,
0: تحفه
2: بموت فيها
0: رهيبة.
2: بموت فيها. طيب مين, لا مش مين, ايه اول اشاعه
0: شايف قبل الحد
2: متوقع انها تطلع عليكي؟
0: ليه كده بس يا ساره؟ لو انا هقول لك ممكن ايه, ممكن مثلا ان انا شعري ده باروكه وان دي سبوبه, الكيرز دي سبوبه علشان اعمل بيزنس.
2: حلوه على فكره,
1: حلوه منك عامه. شاهد قبل الحسن شعر هنا غنيم الحقيقي. طب اقول لك ايه, لو الشهره ليها ثمن, كلنا عارفين الشهره ليها ثمن, ايه اغلى حاجه مستعده تضحي بيها وايه الحاجه اللي مستحيل تضحي بيها عشان خاطر الشهره؟
0: ايه اكتر حاجة, ايه اول جزء؟
1: حاجة غالية عليكي مستعدة تضحي بيها عشان خاطر الشهرة.
0: مستعدة اضحي بحاجة افتكر دي عادية, اللي هو الحرية انك تبقى في ماشي ومحدش عارفك, دي حاجة حلوة جدا, بس أوكي. هتضحي بده, فانت أوكي. الحرية في ان انت تتنقل من غير, مع
1: حرية ان محدش يبقى عارفك. مستعدة تضحي بيها,
0: دي مستعدة اضحي بيها وطبيعي.
1: اوكي, ايه اللي مستحيل بقى تضحي بيها عشان خاطر الشهرة؟
0: مستحيل اضحي بيه, افتكر ان انا مستحيل اضحي بنفسي بشخصيتي, يعني عمري ما هغير شخصيتي.
2: الله عليكي.
0: او قناعتي او كده علشان ابقى متشافه بطريقه معينه من الجمهور, يعني حاسه ان انا هبقى عايزه ابقى ده, يا رب يا رب
1: تبقى على حقيقتك على طول,
0: دايما على حقيقتي ومفيش حاجه تغيرني.
1: نايس.
0: عشان لو ده اتغير يبقى ده تمن غالي جدا. يعني ان انا مبقاش عارفه انا مين, ده تمن غالي
2: الحقيقه. ودي اخر سقفه هنسقفها النهارده, نختم بيها حلقة اليوم, الحلقة التحفة في الجمال.
1: yes.
2: يعني أنا honestly اتبسطت قوي, وبسطت أكتر أنا تعرفت عليكي, وبسطت أكتر أن احنا we got the chance to know each other more. مش عارفة مالي قلبت English
1: all the time man.
2: برافو يعني انت بتعملي كل الحاجات دي.
0: انا اتبسطت قوي والله.
2: you're an inspiration يعني.
0: ينهاري بجد.
1: لا بجد ان انت عارفة تعملي كل الحاجات دي وعارفة تعملي balance ما بينها. انا عارف طبعا انه صعب, عارف انه صعب, بس برافو اللي انت بدأتي من بدري عشان لما تكبري وانت بتعملي البالانس ده ما بين كل الحاجات دي تحسي اللي هي لا موضوع عادي خلاص بقى لي سنين بعمله, فان شاء الله. طب وهنشوفك تاني امتى على التلفزيون او في السينما بقى؟
0: والله مستنيه لو في اي مخرج بيسمعنا.
2: يا ريت الاوفر.
1: انا جايه النهارده عشان اسال المخرجين اللي بيسمعونا.
0: انا مستعده اوديشن يا جماعه. لا بس بشتغل على اغاني دلوقتي.
1: نايس.
0: فهتشوفوها قريب ان شاء الله.
2: نايس.
1: اول ما تخلص بقى
2: هنسمعها هنا.
1: اكيد عليها على طول بقى.
0: على طول يا جماعه. ارجوكي.
2: بيرفكشن.
1: يس.
2: طيب هنا للاسف الحلقه خلصت, يعني والله لو كان عندنا بس وقت
1: كنا كملنا القعده
2: الصراحه, ولكن للاسف خلاص اكيد سلمى قاسم هتخش علينا برجليها اليمين دلوقتي. شفت الصبح هيبتدي من 10 ل 12 هتسمعوها,
1: واحنا هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد زي كل يوم الاحد الخميس من الساعه 8 لحد الساعه 10. كنا معكم ساره المنذر,
2: باسم كمين,
1: وهنا غنيم,
2: الى ان نلتقي غدا. نحبكم كثيرا. 505 هوانيو.
1: باي باي. سلام.
3: انرجي مزيكا تبعتها.
4: أعزائي المستمعين, أهلا بكم في

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا بقى كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. امبارح عملنا بلاي ليست نوستالجيا جدا جدا جدا. النهارده بقى مش عارفه هل حابين مود معين ولا حابين نشوف الكلام على ايه. انا الاول الصراحه عايزه اشوف انتوا كده شايفين ايه ونفسكم تسمعوا ايه وممكن بناء على نقرر هنعمل ايه في باقي الحلقه. ابعتولي يلا بسرعه عشان جاي اروش من اول لينك مش فاهمه في ايه. طيب يلا بجد اختاروا معايا الاغاني بسرعه يلا على 92 مايو.

طيب في مونو باد بيقول مولاتي ملكة كل المواسم هل جلالتك أنت أذني لنا بالاستماع لبعض الطرب اللذيذ بصوت محمد سعد في الليمبي 8 جيجا؟ حاجة عبثية جدا إن بعد كل ده بصوت الليمبي 8 جيجا. فيعني صباح الفل طبعا وأسمح ما اسمحش لي, بس قولي ما هو الطرب اللذيذ من وجهة نظرك, يعني قولي حابب تسمع إيه كده علشان ألحق أزبط لك. لا ألحق, إحنا أكيد معنا وقت, مش عارفة ليه ألحق أصلا. هقول لكم عشان في حد بيصربعني في الأسم أس اللي بعدها, فأنا حسيت ان انا مستعجله, بس احنا لسه بنبدا الحلقه. يعني في بقى رقم اخره 015 بيقول صباح الفل عليكي يا سلمى, عاوز اسمع اغنيتي يا طير يا طاير محمد منير قبل ما اوصل الشغل بسرعه بليز. حاضر حالا. انا عايزه اقول لك ان انا كنت مجهزه اغنيه لتامر حسني ولكن استبدلتها دلوقتي حالا على الهواء مباشره عشان تلحق تسمع الاغنيه اللي نفسك فيها. شفت لذيذه اكتر من كده؟ يلا اللي نفسه في حاجه بقى يبعت لي على 92 100.

0: في باقة من أروع الأغاني طلبت على رقم الاسم أسفة. تعالوا بقى واحدة واحدة كده عشان نشوف هنرتب بلاي ليست النهاردة ازاي. مبدئيا عايزة أسلم على حسن رمزي بيقول مفيش سعادة إلا بوجود برنامج شفت الصبح ومع سلمى اسم ربنا يخليك يا حسن. وفي رفعت بيقول صباح الفل يا سلمى، كنت لسه هقولك عاوز أسمع جريئة قوي واجي يمين واجي شمال. حصل وسمعنا جريئة قوي أول أغنية، صباح الفل يا رفعت. وفي رقم آخره 331 عايز يسمع بيونسي، حاضر اختار أغنية. طيب مانو بيقول لي شكرا لجلالتك على البيت طلبات شعب المملكة. وهي كالتالي، ايه بقى هتبعت لي برقية ولا ايه؟ باعت اهو بعد كده. طيب بيقول لي عمرو دياب ليلة ليلة ليلة من عمري، يعني هو كتبها كده مش بيهزر. وتامر حسني لأول مرة، وحماقي عمرنا منسينا، ومحمد منير يا للي يا للي يا للي، وإيوان يا ميت نورت، وبهاء سلطان سوا سوا. والله بص يعني طلبات أميزنج، مش طلبات حلوة عادي. فحاضر هختار طبعا أغاني منه. أنا بحب ليلة من عمري قوي. نلعب ايه الاول؟ نلعب ليله من عمري. بص تعالى نلعب بالترتيب، ايه رايك؟ انتوا عارفين ممكن اقول لكم حاجه، انا امبارح كده ما اعرفش جالي خاطره بالليل قعدت اقول هو انا ازاي بقالي اكتر من اسبوع ما بلعبش اغاني من البوم عمرو دياب الجديد؟ ايه الاستهتار ده؟ النهارده انا هلعب عمرو دياب الجديد، اول اغنيه العبها ليله من عمري، تحفه. فتمام اللي انتوا عايزينه كده كده 92100 رقم الاس ام اس. معانا اغاني حلوه طالبها مانو، ولكن مش لازم نسمع كل الاغاني اللي مانو طالبها. لو حد تاني طلب اغاني دلوقتي عشان ايه؟ يعني نرضي جميع الاذواق. فاللي نفسه في حاجه يبعت لي يلا على 92100.
1: الدراسه قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليله ده مش هينفع. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

المآسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب طب اقول لكم درجات الحراره النهارده ايه اخبارها، عشان قلت لكم ان النهارده هيبقى اكتر يوم حر في هذا الاسبوع وفي الاسبوع اللي جاي كمان. مبدئيا درجات الحراره المتوقعه النهارده العظمى 37 والمحسوسه هتبقى 39 والصغرى 25، ورغم ده في احتمال ان يبقى في نشاط رياح على فترات. وبالنسبه لاسكندريه فالعظمى النهارده هتبقى 32، الصغرى بقى بنتكلم انه في اسكندريه هتبقى 23، والجو هيبقى مشمس غالبا ولكن هيبقى معاه رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وفي اسكندرية في فرص أن يبقى في أمطار ضعيفة جدا، يعني غالبا لما بيتقال أن في فرص أمطار ضعيفة جدا غالبا يعني مش بتحصل. 92 ما هي رقم الأسماء، سوري نفسك تسمعوا إيه بقى النهارده.

الله الله، الأغنيتين ورا بعض الصراحة روقان جدا جدا، فشكرا يا منو على اختياراتك الأميزنج. برضو هسأل نفس السؤال تاني، ليه فجأة يعني لما حد بيبقى عايز يسمع بيونسي ما بقاش حد واحد، بيبقوا 15 فرد نفسهم يسمعوا بيونسي، وبعدين كلهم في نفس الوقت بيبعتوا وكلهم بيختاروا أغاني مش شبه بعض؟ أنتوا في حاجة يعني، هل ده تجمع معين مثلا انتوا عاملينه، رابطة مثلا معينة محبي بيونسي بتتجمعوا وبتبعتوا مع بعض؟ أنا نفسي أفهم الظاهرة دي، عشان دي حاصلة بقالها أسبوعين بجد ومش قادرة ألاقي لها إجابة. يعني بصوا، في رقم آخره 621 عايز يسمع بيونسي في المطلق، وبعدين في رقم آخره 589 مختار أغنية، وبعدين في رقم آخره 998 عايز يسمع بيونسي في المطلق برضه، وبعدين رقم آخره 331 طالب أغنية لبيونسي، ورقم آخره 998 طالب أغنية تانية، ورقم آخره 621 طالب أغنيتين، ورقم آخره 589 بيقول أي أغنية ليها عادي، بعدين بعد كده اختار أغنية، بعد كده رقم آخره 331 بيقول لي أنا اخترت بيونسي، بعدين 589 بعت مرتين تاني، بعدين 621 بعت اسم أغنية. في حاجة معينة بجد؟ جاوبوني. كده هلعب أغنية من أغاني، طبعا في 7 أغاني مطلوبين هلعب واحدة منهم، بس عايز أعرف الظاهرة دي بجد جاية منين لو سمحتوا.

طيب عمرو الوكيل برضو بعت بيحلل معايا اللي بيحصل ده, بيقول ايه بقى, راح فين المسج؟ اه اهي, بيقول صباح الفل يا سلمى, انا حاسس انها حمله تسويق, مش عارف ليه انت فعلا بقالك اسبوعين بتتكلمي عن الموضوع ده, حاسه بيونسي مش هتعمل حمله تسويق يعني لناس في مصر, فاهم, هم عادي الفانز البيهايف متحمسين شويه اليومين دول, بس هي الغريبه ان كلهم فجاه مره واحده بيبعتوا مع بعض تقريبا. هو في زي ما قلت لكم في جروب, في رابطه, رابطه محبي بيونسي, بيقولوا يلا يا جماعه نفتح راديو انرجي دلوقتي ونطلب أغنية, فهي شكلها كده يعني. طيب نرجع بقى ننزل على أرض الواقع تاني, نشوف الناس العادية بقى طالبة ايه. مبدئين في رقم آخره 648, عايز اللي هو لحمه جي والله مش موجودة للأسف, بس صباح الفل. في حد بعد بيقول نهارك سعيد, أنا عاطف من السودان, أول مرة أتواصل معاكم, ممكن تشغلي تايه في الأماكن بليز. صباح الفل يا عاطف, ومنور الدنيا, ومبسوطة قوي قوي إن أنت أول مرة تبعت لنا, وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة طبعا. وحاضر, الأغنية اللي طلبتها جاهزة وهنسمعها على طول. في بيسو بقى بتقول صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يا سلومة يا ملكة الانرجي, ممكن تشغلي أغنية غريب حالي لتوليت الساعة الجاية. حاضر يا بيسو, هشغل توليت الساعة الجاية غريب حالي عناية. في شوشتة بتقول صباح الورد سلمى يا أمورة وشطورة وعسولة, وحشني أسمعك, آخر مرة كان الخميس وحبة مش كل البرنامج. صباح الفل يا شوشتة, ويعني إن شاء الله النهاردة تسمعي بقى الحلقة كلها. في كمان رقم آخره 660, بيقول صباح الفل يا سلومة, أنا عمر فان كبير بس ما بشاركش عشان ببقى في البيت. صباح الفل يا عمرو, ومبسوطة جدا انت قررت تشارك النهاردة. في كمان رقم اخره 017, صباح الفل. في ايه تاني, في حاجات كتير قوي, ايه يا جماعه, في اسماء كتير قوي جت فجأة فهقراها, بس عايزة برضو اسمعكم اغاني من اللي انتوا طالبينها, فتعالوا نسمع يلا تايه في الاماكن, وابعتولي طبعا على 92 100, قولي حابين تسمعوا ايه تاني.

0: طيب عايز اسلم على مين مين مين رقم اخره 184 بيقول صباحك ورد، براح الحرية اكيد بيحتاج يعيشه كل انسان، فانا بشكرك على انك بتحاولي تدي مساحة لغيرك. عبد الوهاب علي، ياريت لو ممكن اسمع اغنية بعترف امال ماهر وماجد المهندس او بتوصفني لانغام اكون شاكر لك جدا. اولا صباح الفل يا عبد الوهاب، ثانيا شكرا يعني ما عملتش حاجة والله، وحاضر هشوف لك اغنية من الاثنين لو موجودين. في حازم، حازم بيقول صباح الفل، حلقة امبارح تستاهلي عليها 2 شاورما تركي بجد شكرا. اديني بقى بتكون اليسا وما تقوليش مش موجوده احسن عيني هتقلب زرقاء. طب تعالى نمسك المسج واحده واحده يا حازم. اولا شكرا على الاثنين شاورما تركي، مع اني مش عارفه ليه شاورما تركي ليه مش شاورما سوري، يعني انا عايز شاورما سوري مش تركي، وعايزاهم فراخ ماشي. اول حاجه. تانية حاجه بالنسبه لاغنيه بتكون لاليسا دي اكيد بتمون صح، وبالنسبه للاغنيه مش موجوده الصراحة يعني، بس عايز افهم يعني ايه عينك تقلب زرقاء لو انت مثلا نفسك في حاجة وما حصلتش، يعني مش المفروض بتبقى العين الحمراء اللي هي الناس بتخاف منها، ايه العين الزرقاء دي يعني، ايه اللي يزعل في كده؟ بالعكس دي حلوة عشان الحسد حتى، فمفيش حاجة تزعل. في عمر بيقول صباح الخير يا سلمى، عاوز اعرف ايه الكتاب اللي عاوزاه. ماشي بصوا، انا امبارح كنت نزلت ستوري على انستجرام بقول ان انا بجد بدور على مكتبات مش لاقيه، مش مكتبات اللي هي يعني نروح نجيب منها السبلايز وكده، لا مكتبات انه دار نشر او عندهم كتب يعني. وقلت انه بجد حاسه انه مؤخرا او ده اللي لاحظته خلال الكام يوم اللي فاتوا لما حسيت ان انا عايزه اشتري كتب، انه ما بقاش في مكتبات كتير قوي زي الاول. يعني حتى رحت مولات كبيره وكنت قاعده بدور في نطاق زايد اكتوبر، لقيت بجد ان ما فيش غير في مكانين او ثلاث اماكن وكنت لسه ما رحتهمش يعني. فدي كانت حاجة ظاهرة اكتشفتها واتكلمت فيها، وانا بقى مؤخرا حاسة ان انا عايز ارجع اقرأ تاني. انا بقى لي كتير ما كنتش بقرأ للأسف، ليه؟ علشان يعني الواحد بجد الدنيا بقت حواليه سريعة قوي، فما بقاش في فكرة ان انا اقعد في هدوء بقى ساعة ساعتين ماسكة كتاب ومش ديستراكتد بحاجة، مش ماسكة موبايل وكده. فحسيت ان انا عايز ارجع اشتغل على الحتة دي، خصوصا ان انا طلع لي فيديوز بقى على سوشيال ميديا فيها ترشيحات لكتب لذيذة، وناس بتقول الكتاب ده غير طريقة تفكيري في حاجات ومعرفش ايه. فعشان كده بقى كان في كام كتاب عايز اجيبهم. بالمناسبة الفيديو اللي شفته ده كان بتاع أميرة أديب، كانت بترشح اكتر كتب فرقت معاها في طريقة تفكيرها وكده. فانا بقى مش هقول لكم الكتب دي، انا ممكن اسألكوا الاول يعني، ممكن نساعد بعض لو حد برضو في نفس الحالة اللي انا فيها دي وعايز ان هو يرجع يقرأ تاني. عايزة اي حد قرأ كتب مؤخرا حاسة ان هي فرقت معاه قوي يبعتها لي على 92 100، يقول لنا كده اقتراحات لكتب لذيذة عشان نقولها على الهوا عشان برضو نفيد بيها الغير. وفي الاخر هقول لكم ايه الكتب اللي انا لقيتها في الفيديو بتاع امير اديب. يلا بعتوا لي على 92 100، واكيد بتطلبوا كل اللي نفسكم تسمعوا. الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
3: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
4: hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
2: يعني خط راس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب يا شباب, في اقتراحات لكتب بدأت تيجي على رقم الاس ام اس, وفي طبعا طلبات اغاني هنلعب اكيد كل الحاجات اللي نفسكم فيها. لسه معانا ساعة كاملة نسمع فيها بقى كل اللي احنا عايزينه, والكتب طبعا اللي انتوا بعتوها دي هقراها بقى بعد راس الساعة عشان يبقى معانا وقت. بس برضه هقول لكم تاني عشان لو حد لسه جاي دلوقتي, انا كنت بقول انه لو حد قرا اي كتاب مؤخرا حس ان هو فرق معاه جدا في نفسيته او في طريقة تفكيره يقترح علينا هذا الكتاب عشان نفيد بعض وكده. لو حد بيفكر يقرا او بيحب القراية فعايز يقرا حاجات مختلفة او تفيده او كده, فاللي عنده اقتراحات لكتب يبعت لي يلا على 92.100.
4: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي
5: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم، ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 طبعا تطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها، وكمان بتقولوا لي عن الكتب اللي قريتوها مؤخرا وحسيتوا ان هي فرقت قوي في طريقه تفكيركم. عايزه اسلم على عمرو الوكيل، هو لسه في نظريه المؤامره بتاعت بيونسي، بيقول هم الفانز دول ظهروا فجاه ناقصين مفاجات، احنا في سبب تاني في سبب تاني في سبب تاني، زي خالد صالح في ملك اسكندريه. فهمك يا عمرو، ما انا برده متزاوله جدا ونفسي في اجابه بس حسيت انه مش هلاقي اجابه، فخلاص استسلم يعني للامر الواقع. في مو صلاح بيقول عايز يسمع حاجه قديمه المسار اجباري، حاضر جهزت لك اغنيه لذيذه قوي هنسمعها كمان شويه. في كمان سالم شاكر بيقول صباح معطر برائحه ازهار الفواكه الفواحه عليك يا متالقه في كل المواسم سلمى قاسم، وياريت من فضلك تسمعينا بهاء سلطان 3 دقائق وشكرا على كرمك. اولا صباح الفل يا سالم، وانا دايما ببقى مبسوطه جدا بالورود اللي انت بتصبح عليا بيها، ولكن النهارده انا بس معترضه شويه على الموضوع ازهار الفواكه دي عشان انا ما بحبش الفواكه، فيعني معلش ما تصبحش عيب فواكه تانية. في نورهان صابر بتقول عايزة أغنية كرهني الإليسا، حاضر يا نورهان لو موجودة هلعبها أكيد. في كمان رقم آخره 398 عايز أغنية عودة الحميد الشاعري، برضو حاضر. بالنسبة بقى لموضوع الكتب هقول لكم الاقتراحات اللي اتبعتت لحد دلوقتي. في عمر بيقول كتاب فن اللامبالاة، كتاب حلو قوي فعلا جدا، يعني أنا ده قريته من كام سنة كده وقت ما كان ترند وعليه هايب وكده، وفعلا كتاب حلو قوي يعني أرشحه طبعا لأي حد. في كمان مانو بيقول في حياتي كلها ما قريتش غير كتاب واحد فقط بس كان لذيذ بصراحة، كان الكاتب حسن محمود فهمي والد فريدة فهمي، والكاتب والكتاب اسمه يعيني عليك. طب ما تحكي لنا أكتر عن الكتاب ده يا مانو، قولي بيتكلم عن إيه أو كده. كتاب واحد طول حياتك دي صعبة قوي، بس ماشي حكي لنا عليه. في مين تاني، شيكو بيقول صباح الفل والياسمين يا سلمى بجد تسلمي على الأغاني النهاردة، بجد انت غيرتي مودي جدا يا شيكو، صباح الفل ويا رب دايما أقدر أغير لك مودك. في مين تاني بقى، في سالم شاكر بعد بيقول والله يا سلمى أنا شخصيا أحييكي على أنك فكرتي ترجعي تقري، لأن القراءة كنز المعرفة، الذي لا يبحث هو عن أحد ولكن يحتاج لمن يبحث عنه، قرأت كتب للدكتور إبراهيم الفقي وساعدتني كتير وربنا يبارك فيكي. شكرا يا سالم، ربنا يخليك. وطبعا طبعا دكتور ابراهيم الفقي كتبه خطيره، انا برضو قريت له كام حاجه من زمان يعني وبحب كتبه جدا. طيب ماشي، هقول لكم برضو الكتب اللي انا لقيتها في الاقتراحات اللي شفتها على سوشيال ميديا وكده، بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه دي غريب حالي عشان حد كان طالبها من الساعه الاولى.

طيب يا جماعة، الكتب بقى اللي أنا شفت كذا حد الصراحة بيتكلم عنها على سوشيال ميديا وبيقول إن هي بجد فرقت جدا، كان كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه، كله بجد بيتكلم إن قد إيه الكتاب ده بيشرح الباترنز المختلفة بتاعة كل العلاقات اللي ممكن تأذيك في حياتك، سواء بقى علاقات ارتباط أو علاقات ناس عادي، صداقات أو ناس معك في الشغل، أيا كان يعني نوع العلاقة. بس كله بيقول إن هو بجد بيشرحها بطريقة حلوة قوي، وإنه ناس كتير بجد طريقة نظرتها للعلاقات في حياتها وطريقة تفكيرها اتغيرت بسبب الكتاب ده. عشان كده ده الكتاب اللي أنا كنت بدور عليه بقالي كام يوم، ولقيته امبارح الحمد لله، بس لسه ما قريتوش يعني. في برضو كانت أميرة أديب في الفيديو اللي بقولكوا عليه ده كانت بترشح كتاب ملوش اسم لأحمد العسيلي، بتقول إن هو متقسم تشابترز كده، كل تشابتر باسم حاجة، يعني مثلا تشابتر عن السعادة، عن الحب، عن المال، عن الشغل، عن كل حاجة، وبيشرح بقى الحاجات دي بشكل مبسط. بس الكتاب ده ما لقيتوش بقى، يعني كل ما أسأل عليه يقول لي بقى له كتير مش بينزل، فلسه في رحلة البحث عن هذا الكتاب. في كتاب بقى أنا عامة برشحه لكم، وهو طبعا كتاب لدكتور أحمد أبو الوفا، اسمه دليل النجاة الفردية. الكتاب ده أنا قريت جزء منه بس لسه ما كملتوش، بس حاسة أنه هو بجد بدأ يفرق معايا في حاجات كتير، ومتحمسة قوي أن أنا أكمله. بس زي ما قلت لكم كان بقى لي فترة للأسف مش بقرأ كتير، فهرجع بقى أول حاجة أعملها أن أنا هكمل كتاب دليل النجاة الفردية، وبعدين هقرأ بعدها علاقات خطرة، وبدور بقى معاكم دلوقتي في الاقتراحات اللي أنتوا بعتوها دي. فأي حد قرأ كتب حس ان هو بجد فرقت معاه نفسيا او في طريقه تفكيره مؤخرا، يبعت لي طبعا على 92 100، واكيد كمان بتطلبوا كل اللي نفسكم فيه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
1: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: حازم بيعمل حاجات منتل، يعني هو راح بعيد قوي في الاقتراحات. بيقول ايه بقى؟ بيقول لي طب ما تعملوا موقع للاغاني ونعرف منه ايه اللي موجود عندكم في المكتبه. ليه التصعيد يعني؟ حاسه موضوع ابسط من كده. اطلب اغنيه لو موجوده العبها، مش موجوده اقول لك مش موجوده. فاهم قصدي؟ استني، ساره بتقول حاجه، بتقولي حسيتي ايه؟
3: حسن يعني حسن مش عارف يعني حاجات دواخل قوي يعني.
2: صح،
3: دواخل قوي. فحاسه انه انتوا اصحابنا طبعا وكل حاجه، ولكن برضو دي حاجات اكل عيش يعني، فاهمين حاجه؟ يعني زي مثلا ما ايه، ما اقول لك مثلا انت طب بقول لك ايه، ما تدخلني معاك مثلا اعمل لك، فاهم؟ يعني
2: يا لهوي، انت عارفه ان انت دلوقتي تريجرد حاجات جوايا ليها علاقه بفكره الناس اللي هي بتبقى عايز تقتحم حاجات في حياتك، اللي هو مثلا انت تحكي لحد. ايوه، تحكي لحد مثلا انا رحت المكان ايه، طب ما خدتنيش معاكي ليه؟ انت مين في حياتي عشان اخدك معايا؟
3: انا عندي نفس الصاحب من صحابي المقربين جدا عنده نفس الخصله دي. كنت لسه قفش عليا بسبب انه قال لي نفس البق ده. قلت له يعني انت ما كنتش في البلان، واحنا في حته مختلفه تماما، فيعني ليه ليه هكلمك من حيث لا تدري واقول لك ايه ده، احنا في اخر الدنيا، ايه ما تيجي معايا؟
2: يعني لا إيه؟ انا اصلا ده حصل معايا كتير قوي لما قابلت شخص معين معروف يعني، فبعدها لقيت فيه 3 4 اشخاص اللي هو انت ما خدتينيش معاكي ليه حضرتك ده؟
3: يعني فهمت
2: ليه؟ يعني ايه هاخدكم معايا؟ انا ما كنتش عارفه ان انا هاخدني واروح اصلا.
3: انتوا يعني ايه العشم الزياده ده
2: بالظبط؟ يعني واللي انا سافرت مثلا وحد الريليفنت جدا عمري ما سافر ما خدتينيش معاكي ليه؟
3: بالظبط. يعني ايه اصلا؟ ايه السؤال ده؟
2: يعني مش ازازه شامبو يعني اخدك معايا في الشنطه وانا رايحه.
3: بحس برضو في حاجات كده اللي هو يعني ساعات ببقى جميله وبجامل وكده، بس ساعات ببقى بجد مش قادره يعني خلاص. خلاص بقى، مش يعني اللي هو خلاص نحس بقى يبقى في نظام شويه دم يعني، فاهمه؟ بس
2: يا لهوي. لا انا
3: طبعا الكلام ده مش موجه لحازم حازم خالص.
2: انت بس صحيت حاجات جواك.
3: يعني لو احنا بنهزر معاك كده كده يعني ده ما تاخدش الحاجات على قلبك قوي، ولكن احنا بس ايه، انت صحيت فعلا حتى جوانا كده، احنا مبقوين منها بقالنا حبة، فقررنا ان احنا نتكلم فيها معاك.
2: طب انتوا عارفين انا في حد لسه مكلمني بجد يوم الجمعة، لا كنت لسه بحكي لك عليه من شوية. اول ما رديت على التليفون، ايه بقى خلاص انت من ساعه ما بقيتي نجمه اليوتيوب بقى محدش عارف يوصل لك؟ اللي هو اولا انت عمرك ما حاولت تكلمني من ساعه ما عملت برنامج على اليوتيوب مثلا وانا قصرت معاك او ما ردتش؟ ثانيا ايه العلاقه؟ يعني ايه علاقه ان انا مثلا عملت برنامج او جالي شغل فانا بقى مش هرد على الناس؟ يعني اللي احنا ليه هنا؟
3: لا هو ده بيبقى نوع من انواع الاستظراف بس يعني،
2: بالظبط. دمه خفيف قوي
3: اللي هي لازم يبقى في دخله، فاهمه؟ فيها حته استظراف كده، فاللي هو ايه يعني
2: ايه
3: بقى تعملي عليا نجمه بقى ولا ايه؟
2: وانا ما عملتش حاجه بجد، انا قاعده في حالي
3: على فكره، انا نجمه اللي بعده، فاهمه؟
2: بالظبط. فده بس يا جماعه ما تعملوش كده، لو حد بيعمل كده
3: يعني مش كده. خلاص يا جماعه ممكن نغير البق ده يعني، فاهم؟ يعني ممكن احنا في 2026 برضو ممكن نجدد.
2: يعني ممكن نفتح كلام بطريقه
3: مختلفة
2: كده واخف دما كده.
3: او لو مثلا مش شرط على فكره، هو يعني اصل خفه الدم دي بتبقى مش حاجه يعني مكتسبه، هي بتبقى حاجه رباني يعني، اما
2: مش بالعافيه.
3: بالظبط يعني، يا اما انت دمك خفيف يا اما لا. فما بنتحايلش على
2: الموضوع. وان احنا لازم نرمي افيه بالعافيه.
3: فاهمه قصدك.
2: يعني لو عايزين تعرفوا قواعد الافيه يا جماعه اتفرجوا على احمد سعد.
3: على فكره لقيته بيلعب الكافيه.
2: ايوه شفت،
3: لقيته والله.
2: هو عمرو سعد.
3: ايوه والله العظيم شفت الفيديو، رحت بعتها لباسم كبير قلت له شفت عشان بس بعد كده تبقى بتتريق على لعبي. هو بيلعب الكافيه اهو.
2: ايوه، ولا ومسحولين فيها قوي ان هو كلم عمرو سعد بجد وعمال يخش.
3: والله العظيم انا عندي فيجن. والله العظيم محدش بيابريشيت مي خالص.
2: لا والله انا بابريشيت.
3: اشكرك يا صاحبتي.
2: ولا عجبني قوي لما كان بيقول في قواعد للافيه.
3: ايوه طبعا طبعا.
2: شفتي عنده حق، كان بيقول لو انت اولا لو انت معاك افيه ما توطيش لحد، تقول انت معاك حاجه حلوه.
3: ايوه خطير بجد.
2: تحيه لاحمد سعد يا جماعه، والله العظيم انا ما ضحكتش في حياتي كده بقالي بجد سنين. يعني احمد سعد اميزنج، يعني نفسي اقعد قاعده مع احمد سعد.
3: نشغل احمد سعد
2: طبعا.

طيب يا جماعه تعالوا نشوف مين بيقول ايه. احنا كنا بنتكلم كلام جد قوي على فكره، كنت بقول للناس اقترحوا كتب فرقت معاكم وكده، وفجاه دخلنا في حته بعيده قوي. طيب بصوا بقى، حازم بيقنعني، انا عجبني قوي طريقه تفكير حازم، يعني عجبني ان انت دماغك بتروح في حتت بعيده زي بالظبط. بيقول معروف يا سلمى ان الشاورما التركي رقم واحد من معالم اسطنبول على فكره. طب احنا مش في اسطنبول يا حازم، فاهم؟ احنا الشاورما السوري والشاورما طبعا المصري الكايزر هي دي المعالم اللي عندنا هنا، ما عندناش الشاورما التركي، مش نمبر 1 هنا. لا فانا مش عايز شاورما تركي. في مصطفى الضوي عايز يسمع محمد موحي، حاضر. في عبد الوهاب علي بقى بيقول رحلة الزمان والمكان للدكتور مصطفى الفقي مش مجرد رواية، دي أحداث يومية احنا بنعيشها. طب ده لذيذ قوي، انا بحب الحاجات دي جدا عامة. في مين تاني؟ مانو بقى كان بيقول على الكتاب اللي هو قراه، استنى اقول لكم عليه عشان طبعا اكيد نسيتوه، كان كتاب حسن محمود فهمي، الكتاب اسمه يا عيني عليك. بيقول بقى ان الكتاب ده كان بيتكلم عن حياته بشكل عام بس مليان مفاجآت ليه هو شخصيا وتشويق للقارئ. طب ده برضو لذيذ جدا. في ماشي، لحد عايز مكاني الصح تامر عاشور حالا، وكان في 3 دقايق برضو اتطلبت، وعودة حميد الشاعري، كل ده معانا. في كمان رقم اخره 760، شكرا يا سلمى على العظمة دي، والله زقي معايا الشهر ده عشان اخر شهر ليا في الشغل، زقي معايا يا سلمى. والله بزق، والله بزق معاكم وانتوا بتزقوا معايا والدنيا بتمشي يعني. مين تاني؟ رقم اخره 309 بيقول يا سلمى بمناسبة الكتب انت فكرتيني برواية هبتة، دي الايام اللي كنت بقرا فيها كتب وبجد كانت وقتها حلوة قوي وتفكرني بايام حلوة، يا ريت بقى اغنية دنيا سمير غانم حكاية واحدة لو عندك. حاضر هشوفها طبعا لو موجودة. وهبتة من الروايات اللي هو قبل ما بتعمل فيلم يعني انه حتى لما بيقراش قراها او اهتم انه يقراها، برضو الفيل الازرق الحاجات دي اللي هو كان من كتر ما هي عليها هايب اللي ما بيقراش كان عايز يقراها يعني. فانا قريت الفيل الازرق وقريت هبتة، لا هبتة سمعت الكتاب برضو. الموضوع ده لذيذ قوي لو حد عايز يعمل كده، لو مالكش يعني تقل قوي على ان انت تقعد تقرا الكتاب وكده، اسمعوا الكتب برضو، الموضوع ده لذيذ قوي. فكرتوني عارفين لما حد يقولك انا بسمع الفيلم برضو بيعصبني، انا بسمع الفيلم او بسمع، لا الفيلم بيتشاف بس الكتاب هو بيتقري بس ممكن يتسمع، ده الجديد بقى. طيب مكاني الصح لتامر عاشور هنسمعها دلوقتي حالا، واللي نفسه في حاجه يبعت لي على 92 100.

3 minutes for بهاء سلطان. هنسمعها دلوقتي حالا علشان اتطلبت على رقم الاس ام اس, وانا دلوقتي بحاول اخلص اللي عليا قبل ما امشي, فما تطلبوش اغاني تاني بقى عشان نلحق يعني. يلا 3 دقايق.

0: صراحة في فانز بعتن لنا حاجات أنا وإنتي.
1: هو إيه ده؟ المايك.
0: أو مانو بيقول ده احنا نصبح بقى على سارة المنذر.
1: يا مانو صباح الفل عليك.
0: وفي بقى رقم آخر 037 بيقول أحلى اتنين في الدنيا والنبي انتوا اللي واو وأميزنج وبيوتيفول. ربنا يخليكم لبعض ويديم عليكم الضحكة.
1: ربنا يكرمك ويعلي مرتبك يا رقم آخر 037.
2: واو أميزنج بيوتيفول.
0: بقولك بالكورال ده ألزم كتير. إيه؟ ممكن تسجلي معايا نسخة تانية
1: من عناية يا نهار أبيض.
0: ماشي نعمل واحدة احنا الاثنين.
1: يلا بيناز.
0: مونا بيقول أغنية قصر بعيد تتعمل فيلم جدا. ها ها ها بجد يعني ايه مش فاهمة الجملة. أغنية قصر بعيد بتاعت تامر عاشور.
1: اوكي
0: ليه تتعمل فيلم؟
1: مش عارف
0: مش فاهمة.
1: انا مش عارفة يمكن عشان قصتها مثلا فيها قصة او حاجة. انا معرفش الأغنية بصراحة.
0: في قصر بعيد ولا في الأحلام.
1: بعيد انا عارفاها
0: سكنه
1: اميره. يبقى
0: انت عارفه إن لا ده ما يتعملش فيلم عادي, يتعمل فيلم كرتون.
1: كنت لسه هقول ديزني.
0: ايوه صح.
1: ايوه قصر بعيد اميره فديزني.
0: بالظبط
1: سندريلا هنا
0: يعني. سندريلا مش اميره. لا
1: سندريلا.
0: ايوه ما كانوا بيقولوا سندريلا
1: بالفريم.
0: سندريلا سندريلا سندريلا.
1: سندريلي سندريلي.
0: بس سندريلي ما كانتش كوين. بس ممكن تتعمل او بحاجة مثلا الاميرات تبقى هي في القصر البعيد والبرنس عايزة. لا, لا مش برنس. لا
1: سندريلي كانت بنت رجل ابن ناس وكده. هي ما كانتش كوين
0: أو
1: ما كانتش برنسس. بس هي ما كانتش برضو ميد يعني.
0: هم اللي كانوا بقى بيخلوها كده. يعني ممكن سندريلي تنفع في الفيلم.
1: أيوة طبعا
0: ده؟
1: سندريلي.
0: طيب ماشي خلاص.
1: إلا سندريلي.
0: انا بحبها قوي, بحب الدريس اللبني بتاعها قوي.
1: أيوة.
0: طيب وبحب البرانس قوي. البرانس كان برانس في نفسه والله. كان امور قوي.
1: عشان ما يجيلكش ضربة شمس ولا ايه؟
0: بالظبط. خلاص نعمل على سندريلي. عارفين انتوا فاكرين زمان ايام المنتديات وكده كانت تقعد تحط اغاني على افلام وتقعد تعمل اديت باللي هو موفي ميكر وكده. انا كنت الناس دي.
1: ما تهزريش
0: والله.
1: عملت انا كل مره بكتشف فيها حاجه جديده يعني بجد مش معقول.
0: كنت عامله اديت
1: يعني اللي انا عارفاه ومتاكده منه ان انت كنت مش عارف مين فانز.
0: ما انا لا هقول لك بقى. اصل انا كنت بحاول اتعلم الموفي ميكر وانا كنت في منتدى ايجي فيلم. ماشي كنت في منتدى احمد حلمي ونور اللبنانيه العظيم. وبعدين انا عايزه اقول حاجه مكسوفه منها قوي دلوقتي.
1: اجرجوكي ما تقوليش.
0: كنت مسميه نفسي سلمى حلمي الاول عشان بحب احمد حلمي.
1: ما تهزريش.
0: وبعدين بقيت نشيطه قوي في جروب نور اللبنانيه. وهي بجد كانت جميله قوي. فانا كنت احنا بقى ما انت بص في المنتديات دي انت بتحاول تشوف اسامي مش مكرره. فمثلا كان في عاشق الملكه نور, عاشق مش عارف
1: بقى
0: ايه.
1: كنت عاشق ايه؟
0: كنت عاشقه الملاك نور.
1: انا حاسه اخش اغنيه احسن او اعلانات.
0: اقول لك
1: علشان ما تعمليش في نفسك كده يا بنتي. انت بتديهم ماتيريال.
0: انت عارفه ان نور كانت بتشكر التوب فانز بتوعها ان هي تكتب لهم جوابات على ورق وتصوره وتنزله في المنتدى. وكانت كاتبه لي رساله.
1: فين بقى؟
0: الى عاشقه الملاك نور. شكرا على مجهوداتك في الجروب. كنت بتمرن فيها. كنت عامله على فيلم ظرف طارق.
1: اوكي هما الاثنين موجودين فيه.
0: بالظبط. ده عزه بقى. بس فكنت عامله مش فاكره بقى الاغنيه للاسف. بس هدور على الفيديو على البي سي ان شاء الله. فانا بقى هعمل دلوقتي قصر بعيد على سندريلا باذن الله.
1: يا ستار يا رب. انا ايه اللي طلعني معاكي يا
3: نداء هام لكل الابهات والامهات. الدراسه قربت, فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. Energy 92.1 المزيكا
4: المزيكا
3: لعبتها كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى, مذاكرة, حب قديم, وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد, انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات
4: أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص.
5: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: سارة بصي، اولا سالم شاكر بيقول والله يا سلمى انا ايدي على قلبي النهارده من خوفي عليكي انتي وسارة من الحسد، ضحككم ضحكتكم كتير وربنا يسترها عليكم. وشكرا مستمعكم الدائم سالم شاكر.
2: أيوة. يومك تحفه في الجامعة. انا حاسه ان انا صوتي عالي قوي بس عشان انا مش حاطه السماعه. بس
1: لا تمام انا سامعاكي انتي اميزنج. مونو بقى بيقول طب احنا عايزين نتفرج على الفيلم ده، انزل امتى يا نجمه ويا ترى في اعمال تانية في السكه. سارة بجد قالت انت ليه بتديهم ماتيريال يصفوا عليكي بيه؟ ده بالعكس هم جمهوري حابيني زي ما انا. مش بيحكموا عليا. يعني انا كنت محرجه شويه والله وانا بقول الموضوع عاشقة الملاك نور ده، بس يعني مبسوطه ان مفيش احكام جت عليا الحمد لله. بالعكس سالم شاكر بعد بيقول لي ايه يا سلمى انا شايف ان ثقتك في نفسك اكبر من ان كلام اي حد بيعطي لنفسه صلاحيات مش من حقه. جربتي قبل كده الصمت في هذه المواقف؟
2: احلى حاجه في الحياه
1: الصمت.
2: طبعا
1: حاسه ان انا عايزه افتح قلبي واتكلم معاكم. بس الصمت لغه العظماء.
2: الصمت في اي سيتويشن.
1: فاهمه.
2: عايزه انت تقولي في حاجات كتير قوي بس عارفه لو انت هتخلي اللي قدامك كده مش عارف هو انت عايزه تقولي ايه او اللي هو انت بتفكري في ايه. يعني بحب قوي قوي قوي
1: الحته دي. ما احنا بنتعلم بقى منك يا صاحبتي. اصل ايوه بجد عايزه اقول لكم على حاجه. هو في حاجتين، اولا ممكن فعلا يبقى انت عندك كلام كتير قوي قوي قوي فاللي هو انت برضو مش هتقعد بقى ترد نفس
2: برضو. الصمت بيجي بعد محاولات كتير قوي من ان انت تحلي حاجات.
1: شكرا. لانك ساعات بتدرك ان الكلام مش هيفيد.
2: بالظبط.
1: ردي عليك ما بقاش هيفيدك ده تضيعتني من ايدك. عمرو دياب جنب الاخر.
2: فالصمت هنا بيبقى هو الحل يا صاحبتي.
1: بالظبط. عشان الكلام مش هيوصل لحاجه، خصوصا لما يبقى شخص انت خلاص مقرر ان الشخص ده طلع من حياتك. فهتتكلم معاه وتهري في ايه؟ ما هو كده كده انت مطلعه من حياتك.
2: بالظبط كده.
1: خلاص بقى
2: بنحل بقى ايه؟ بالصمت.
1: بالظبط.
2: بالصمت لغه العظماء زي ما حضرتك قلت يا فندم.
1: بالظبط.
2: في ليلي المايك. انا عايزه
1: انا بحب الصمت. وعشان انا بحب الصمت انا هصمت
2: لحد بكره.
1: كام ساعه؟ 22 ساعه لحد واجي لكم تاني بكره ان شاء الله. وكده تكون خلصت حلقه النهارده من شيفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم. من الحد للخميس من الساعة 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها وكانت منورنا سارة المنذر في قلب الاستديو لمدة 3-4 لينكات ويعني اديت روح وبهجة
2: الله يكرم
1: للحلقة والله العظيم. يعني يا رب تنورينا كل يوم يا صاحبتي. فأنا بقول يا رب بدعي بصري في الدعوة.
2: يلا
1: نتمنى
2: يلا خمسة مو خمسة هوانيو
1: سلام.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها والرياضه كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للاربع، من الساعه 12 لحد الساعه 1. ساعه هنتكلم مع بعض في تفاصيل كره القدم المصريه والعربيه والعالميه، وايضا كرة تاكيد الافريقيه. النهارده هيكون معانا تفاصيل كتير عن دوري الابطال والكونفدراليه، عن الدوريات العالميه، عن اول ظهور لزد اليوم كواليس، عن الاهلي وعن الزمالك وعن لجنه الحكام. ولكن بعد الاغنيه دي خليكم معانا.
2: جديد ايهاب توفيق على انرجي، جيت في وقتك.

هنتكلم على الماتشات، ومن اقوى الماتشات اللي كانت موجوده امبارح القناه وطلائع الجيش. الماتش كان فيه نديه كبيره جدا، وكمان التحكيم اضاف اثاره للقاء. القناه جاب جون واتلغى الداعي التسلل، ثم جاب جون في بلس 90 اتلغى الداعي الفاول. فاللقاء كان فيه قوه كبيره جدا. كابتن عبد الناصر محمد عمل شغل عالي جدا مع القناه، ونفس الكلام في طلائع الجيش. جمعه مشهور عامل اربع جولات عالميه. نتكلم عن بيت اللقاءات، ولكن كان

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: نداء هام لكل أم، الدراسة قربت فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعد.
4: لسه معاكم في التمانيات وكلمنا على ماتش القناة وطلائع الجيش وبعض الأمور في الجولة، ولكن خلينا نروح أيضا لبنك الأهلي اللي قدر يفوز امبارح بثلاث أهداف مقابل هدف على غزل المحلة. ثلاث أهداف غاليين جدا. ليه بقول ثلاث أهداف غاليين؟ اللي كان يعني المدير الفني مش موجود، كابتن أيمن الرمادي زي ما احنا اتكلمنا جاله وعكة صحية الأسبوع الماضي وأزمة قلبية وعمل دعامات، والحمد لله وحاليا بحالة جيدة ربنا يرجعه بألف سلامة. فكابتن عاصم صلاح هو اللي كان بيقود اللقاء فنيا، هو المدرب العام، قدر يفوز بثلاث أهداف مقابل هدف، عمل ماتش كبير جدا. اللعيبة والإدارة كانوا متفقين ان هيكون في لافتة كده الكابتن أيمن الرمادي حاطين صورته على تشيرتات نزول الملعب والتسخين، حاجة في منتهى الجمال. وكابتن أيمن عرفنا اللي احنا تواصلنا مع كابتن عاصم وقال ان حصل تواصل بينه وبين كابتن أيمن قبل اللقاء وبين الشوطين وبعد اللقاء، وهو سعيد جدا بالأداء والنتيجة. ندفعنا كابتن أيمن يرجع ويقود من الملعب بقى تاني وينور تاني فرقته، ولازم نبارك لكابتن عاصم. كابتن عاصم عمل ماتش كبير جدا وإدارة فنية جيدة للقاء، وبكلامي معاه هو كان كل شغله الشاغل مش بس فنيات ولكن ازاي يرفع الضغط اللي على اللعيبة بسبب مرض المدير الفني. قدر يعمل كده وخلق ده، بدل ما كان ضغط عليهم يأثر عليهم سلبا خلاه دافع عليهم وما يقدروا يلعبوا ويسجلوا. كمان يفوز امبارح الاتحاد، ودي حاجة مهمة جدا، بهدف، ولكن هدف غالي انك توصل 7 بونت، دي حاجة جيدة جدا، وعايز يكمل في نفس المشوار. كل الفرق بقت عارفة ان الماتش عزيز، الثلاث نقاط غاليين جدا. اخر ماتش هنتكلم عليه هو ماتش منتخب السويس بتروجيت والمصري، وده لينا فيه حديث طويل شويتين، فنطلع اغنيه ونكمل، يلا بينا.

لسه مكملين مع حضراتكم وقلت لكم هنتكلم على منتخب السويس بتروجيت ولقائه اللي كان بالأمس مع المصري. الناس كلها كانت مستنية اللقاء ده لسببين. السبب الأول على منتخب السويس بتروجيت وعلى التغييرات الفنية اللي موجودة في النادي المصري. أنا هتكلم من بتروجيت الأول. منتخب السويس بتروجيت, منتخب السويس بتروجيت عامل موسم قوي جدا صراحة. كابتن سيد عيد بيثبت للناس كلها إن الكرة علم وتكتيك وتدريب وحفظ وتحفيز للعيبة وسهلة. يعني إيه؟ يعني الراجل ماشي من عنده أحمد رضا, حمد حمدان, رشاد المتولي, ماشي من عنده هادي رياض, ماشي من عنده أحمد توفيق محمد, خمس لعيبة من العناصر اللي كانت أساسية تماما مع الفريق على مدار موسم ونص, ولكن طلع بديل, طلع دودو الناشئين, بحبح اطلع العب مهاجم بعض الوقت ويرجع مدافع بعض الوقت. الراجل ما بيرميش ازمته اصل اللعيب ده مش كويس اصلا انا بعت, لا الراجل بيوجب بديل وبيشتغل بيعمل فتره اعداد وبيجيب لعيبه جيده بيدور على صفقات مميزه. فكابتن سيد عيد عامل فرقه محترمه جدا, عامل شغل قوي جدا, قدر ان هو يخلق تنافس بين اللعيبه وبعض على مراكز كتير, وده خلى اللعيبه توصل لاعلى مستوى. بتيجي تبص كمان هتلاقي ما شاء الله من اكتر الفرق اللي واقفه بدنيا على حيلها فريق منتخب السويس بتروجيت. كابتن سيد عيد من اكتر الحاجات اللي بيهتم بيها البدني وتدريب البدني, وده باين جدا على فرقته وهو بيلاعب كل الفرق. اما ناحيه تانية على النادي المصري, فالنادي المصري لا حول له ولا قوه. يعني بتيجي تتكلم تلاقي النادي المصري اللعيبه بتدفع ضريبه تغيير فني. انت عندك النهاردة كان كابتن عماد النحاس موجود من الموسم اللي فات, اخد كاس عاصمة, قدر يوصل بشكل كويس ويخلص الدوري بشكل كويس, خمس ست ماتشات لي في الدوري, خمس ماتشات في الدوري فقط, ماتشين ثلاثة في كاس العاصمة, عمل فترة اعداد, خلص صفقاته وخلص ازماته, ولكن في النهاية رجل لعب ثلاث ماتشات بس في الدوري السنة دي, ماتش فوز, التاني فوز, التالت هزيمة 1-0 بالعافية من بيراميدز, مش بقولك يعني نتيجة سيئة ولا حاجة مختلفة. فالإدارة قالت لا دي أسباب فنية ولازم يمشي. طب لازم يمشي ليه؟ طب ما هو دلوقتي راجل ماشي بشكل كويس, طب هيمشي هتجيب مين؟ جاب كابتن أحمد سامي. النتيجة ايه؟ أول ماتش هزيمة. طب ما انت هتدي كابتن أحمد سامي مهلة بقى تقول له يقعد بقى كابتن أحمد سامي ماتش 2-3 يدرس ويبحث ويعمل وهنتص وفنتص لحد ما يوصل للانسجام. طب ما كنت تسيب الراجل اللي موجود. من الواضح ان المشكلة ما كانتش فنية. خلينا نروح بقى لأبرز الأخبار والتفاصيل قبل ما نتكلم على لقاءات اليوم, ولكن بعد الأغنية دي.

من الأخبار والتفاصيل اللي معانا على جلسة لاعبين نادي الزمالك ومجلس الإدارة اللي حصلت خلال الأيام الماضية. اللعيبة أدت للإدارة مهلة لحد يوم 16 سبتمبر، والإدارة قالت لهم قبل اليوم ده هيكون الفلوس موجودة. أنا مش عاجبني الطريقة والتعامل ده، الزمالك اسم كبير، ماذا لو الفلوس ما جاتش لحد يوم 16؟ المشكلة هتكون فين؟ ومحدش هنا يلوم على اللعيبة، برضو مش قادر ألوم على اللعيبة، ما هو المشكلة الإدارة. الإدارة ليه ما بتوفرش فلوس؟ وليه مش قادرة توفر فلوس؟ وليه الموضوع متوقف إن رجل الأعمال هو اللي يدفع؟

ما تيجي تتكلم على اخبار النادي الاهلي، فالحسين عموتة جلسة مع حراسة المرمى، ثلاثي حراسة المرمى، قعد مع شوبير وقعد مع الشناوي وقعد مع حمزة علاء. قال لي شوبير انت الحارس الاساسي، انت حارس الاهلي الاول، وحتى ما كان في ازمة في تجديد عقدك ما كانش عندي مشكلة ابدا، وكنت عارف ان انت هتجدد وموجود واساسي. اما كلامه مع الشناوي ان هتلعب في الفترات اللي جايه ومكانك في المنتخب هنساعدك تحافظ عليه، وماتش المقاولين وماتش ابو قير الاسمده هتكون موجود في الملعب. اما عن حمزه فقال له انت حارس الاهلي القادم وهتكون اساسي في بطوله كاس العاصمه.

لما تيجي بقى تبص على بعض الأخبار المتوقعة داخل النادي الأهلي عشان بقى نروح للزمالك اللي عنده ماتش النهاردة، نروح على ماتشات اليوم. إمام عاشور آخر حاجة، رجل كان جاهز طبيا وجاهز تماما بدنيا، ولكن فحص طبي أخير هو اللي هيحسم مشاركة إمام عاشور أمام المقاولون العرب غدا. إمام عاشور أكيد مهم، أضاف قوية للنادي الأهلي في أي لقاء، ولكن آخر كشفه وآخر فحص طبي وبدني هو اللي هيحدد مشاركة إمام من عدمها.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

خلينا نروح لماتشات اليوم. النهاردة عندنا ماتشين الساعة 8 مساء. ماتش قوي جدا هو سيراميكا وسموحة. هنشوف ندية وتنافسية عالية جدا من الفرقتين, وأتوقع أنه يكون من أقوى الماتشات اللي موجودة في الجولة الحالية. الفرقتين عايزين يكسبوا, كل فريق عينه على المكسب, كل فريق عينه على 3 نقاط. سيراميكا من الفرق القوية جدا جدا جدا في الموسم الحالي, فيعني لكم في عون الناس بالليل بقى ان في ماتشين جامدين في زمالك وبقير وسموحة وسيراميكا. هتتفرجوا على ايه؟ هنتكلم على الزمالك وبقير ولكن بعد الاغنية دي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: ماتش الزمالك وبوير للأسمدة هو ماتش مهم جدا جدا للفرقتين. أبو قير للأسمدة الصاعد الجديد عاوز يقول أنا موجود، أنا هنا، أنا مكمل، أنا اسمي هيفضل موجود بشكل كبير جدا. وأول لقاء أنت هنا بتلعب مين؟ أول لقاء بقى في اللقاءات المصرية بالنسبة له مهمة، أنت بتلعب الزمالك، فعينه على ماتش يبقى كبير، عينه على ماتش يقدر يلعب فيه ويجيب فيه نتيجة كبيرة. طب هذا هو يستفيد ايه؟ انت شايف ان اي نتيجة مهما كانت لمصلحة ابو قير. طب ليه؟ ان ابو قير اللي اسمه ده هو عارف ان ده ماتش زمالك، يعني مصر كلها بتتفرج عليه، يعني اللعيب اللي هيظهر هيتلمع، اللعيب اللي هيكون موجود هيبقى جامد، اللعيب اللي هيجيب جون هيتصيد، فده ماتش اللعيبة كلها نازلة بتقاتل فيه. عشان كده ايضا نكون امام ماتش قوي جدا وبينتظرنا لقاء قوي جدا بين الفرقتين. للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، هيكون لينا حديث آخر غدا بإذن الله في التمانيات من الحد للأربعة من الساعة 12 لساعة 1. سلام.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي حياتي حياتي.
1: الناس ما ظريفه يا مبذرين وصريفه يا اغلى

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.

الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: مساء الفل يا مساء روان الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على كل بيسمعنا. ربنا ناكد على بينا كده على الناس باذن الله ناجلا او عاجلا قولوا امين. 92.1 رقم رسائلنا و 3835177178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله ناجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا نجم المكسر
3: قول يا كبير.

على 92% مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم والاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم. يا رب حلقه النهارده تعجبكم والبلاي ليست بتاعتها تعجبكم. بس البلاي ليست تقدروا تساهموا فيها من خلال ان ايه

على 92.100. مستنيين كل رسائلكم مساء الفل على كل بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت، كل بيسمعونا من تردد النايل سات من مطابخهم ومن مكاتبهم في بعض الاحيان ومن كافيهاتهم. مساء الفل على كل بيسمعونا من 92.1. مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: مزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبدأ حلقتنا, حلقة يوم الثلاث المليئة بالإفهات, ويعني مش عايز أقول إن ده يعني في حياتنا في إفهات كتير. أولهم بارح كان مليء بالحاجات دي, طبعا الترند التمانيناتي المنتشر, يعني إن كل الناس حتى بقى اللي بسبب بقت حلوة التمانينات دلوقتي, بقت حلوة كلها التمانينات دلوقتي بقت جميلة وكله بيتلزق فيها. ما كنتوش بتهربوا منها ومن إنكم مواليد التمانينات, واللي كانوا بعد التمانينات يقولوا على التمانينات أولد سكول, بقت حلوة دلوقتي ولبسها حلو وشكلها حلو يعني. ماشي ماشي ماشي, مش عايزين نطول اكتر من كده, بس يعني احنا يا سلام مفيش نفر يعني مش عامل الترند ده, يعني ربنا يسعدكم, مش هنقول اكتر من كده, بس اتمنى ان احنا نقدر قيمة الاشياء مش لما تطلع ترند نقدرها. الحاجة التانية طبعا اللي حصل في المرور اللي بيحصل من بعض المسؤولين على المدارس قبل بداية العام الدراسي رسميا, يعني وأظن إحنا شفنا مبارح السيد محافظ القليوبية هو بيمر, والمواقف اللي حصلت اللي يعني غير معتادة. إحنا معتادين طالما في كاميرات وفي مسؤول نازل فهيقعد بقى مش عارف إيه, فيعني إيه ما بيبقاش في ردود. المرة دي بقى كان في ردود, والردود كانت أعتقد من صحاب حق يعني, وسبحان الله يعني كل واحد بيبقى ليه نصيب من اسمه. فالمديرة الفاضلة اللي كانت بتقول ان انا صرفت على المكان من جيبي, وقدمت الورق اللي يثبت انها بتخاطر في الوزارة وان ما فيش لا مية ولا كهرباء ولا غيره, اسمها صالحة ابو الفضل, وفي بعض المصادر قالت ان اسمها صالحة عبد الفضيل, يعني في في في في المعنيين المعنى واضح. فسبحان الله بيبقى الواحد له حظ من اسمه. مين غلطان بقى مين مش غلطان؟ يعني في تصريح حصل للسيد المحافظ بيقول ان هي يعني لم تقدم ما يثبت انها صرفت من جيبها, ولكن الثقة اللي بتتكلم بيها قدام كاميرات والمحافظ والوزير, يعني اي حاجة عايزين يتأكدوا منها يعرفوا يتأكدوا منها, بتقول لا انها صرفت من جيبها. ده بجانب ان هي طبعا ألحت في طلب من الوزارة والورق معها والكلام سليم, عشان كده لم يتم يعني مجازاتها بأي شكل من الأشكال. عموما نتمنى ان ربنا يكرم وكل واحد شايف شغله ربنا يقدره ويكرمه, ونتمنى ان احنا نعلن الجزاء في العلن ونخلي مرورنا مش في الخفة ولكن مش بالشكل ده. يعني خلاص بقى ده كمان الترند ده خلص, يعني بتاع فكرة ان انا انزل معايا كل الناس دي يا سيدي اوكي, بعد ما تخلص وتشوف ان ده مخطئ وطلع مخطئ فعلا متأكدت ان هو مخطئ ابقى اعلن كده بسرعة, لان في اهل وفي ناس وفي ولاد هذا الشخص المسؤول وناس كتير بتتفرج, فده يعني الموضوع ما بيبقاش لمجرد الجزاء, بيبقى يعني شكل اجتماعي وحاجة مش هتخلص. واحنا ما شاء الله شعب متنمر عظيم, يعني الولد ابن مثلا الشخص او المسؤولة دي بعد ما يحصل معها اي حاجة هتلاقي زمايله بقى في المدرسة وجيرانه في الشارع وفي الشغل كله شغال يعني. فتمنى بس احنا نراعي الكلام ده قبل ما نثبت مسؤوليتنا واننا يعني شايفين شغلنا كويس. تعالوا بقى نبلع بالإفهات بتاعت التلات. اول إفه معانا ابعتولنا الإجابة على 92 100.
2: بفرج فيها زي ما انت عاوز,
3: انا بقى غبي,
2: انا اللي غبي,
3: انا اللي غبي,
2: استحملك.
3: لا مالكش دعوه,
2: لو انت غبي استحملك.
3: فرط فيا
2: مالكش,
3: يا عم دي مش هلوت وفرط فيا,
2: لا اجي على نفسي واستحملك.
3: هترد مالكش دعوه,
2: هو انا عميل القصر.
3: امشي
2: يا رجل,
3: امشي.
2: هو انا مغفل؟ ده انت فرصه عمري.
4: جديد أحمد جمال على إنرجي, مستبيعين.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، ومحتاجين نسمع الإفي كويس بقى عشان اللينك اللي فات كان فيه رغي كتير، فنسمع الإفي ونقول مين اللي قال الإفي واسم العمل الفني إيه على 92%. إديها
2: بفرق فيها زي ما انت عاوز.
3: أنا بقى غبي،
2: أنا اللي غبي، أنا اللي غبي.
3: أستحملك؟
2: لا مالكش دعوة.
3: لو أنت غبي أستحملك.
2: فرد فيها
3: مش هفرد
2: يا عم، ديني مش هلوت وفرد فيها.
3: لا أجي على نفسي وأستحملك.
2: أتردي مالكش دعوة.
3: هو أنا أمين القصر؟
2: أوه امشي
3: يا رجل،
2: امشي.
3: هو أنا مغفل؟ ده أنت فرصة عمري.
1: أظن سهل وجاي في وقته بصراحة، يعني كلام جميل. بعتولنا على 92% مين اللي قال فيه اسم العمل الفني ايه. طبعا دلوقتي المصانع بقى والحاجات شغالة على الشواكت اللي الناس طلع بيها ترند دي، وهتهري الدنيا هتتملي الوان تاني. كويس الدنيا كلها بقت ابيض واسود، فلما ترجع الوان يبقى كويس. بس اتمنى بقى ان نجل جيل التمانينات وان نحترم جيل التمانينات اللي دلوقتي بتتلزقوا فيه بعد ما بقى ترند وركب السوق. اسمعوا الافيه تاني وبعتولنا الاجابة على 92%.
3: استحملك؟
2: لا مالكش دعوة.
3: لو انت غبي استحملك.
2: فرط فيا
3: مش هفرط
2: يا عم، ديني مش هلوت وفرط فيا.
3: لا اجي على نفسي واستحملك.
2: اتردي مالكش دعوة.
3: هو انا امين القصر؟
2: اوه امشي
3: يا رجل،
2: امشي.
3: هو انا مغفل؟ ده انت فرصة عمري.

0: Tabatra.
1: طيب على مر الرسائل قدامي تعمل ريفرش واقول اسامي اللي بعتوا لنا الاجابه الصح ولبي طلباتكم من الاغاني. اقول لكم ان الفيلم ده هو فيلم غبي منه فيه, وفيلم غبي منه فيه انتاج سنه 2004 للمخرج رامي امام وبطوله النجم هاني رمزي والنجمه نيلي كريم وبمشاركه النجم الكبير الراحل حسن حسني والنجم الكبير الراحل طلعت زكريا. وكان فيلم الافلام الجميله اللي نزلت سنه 2004, وكان تاني اخراج ل الفنان رامي امام بعد عمله مع النجم الكبير الزعيم عادل امام. والفيلم المفروض ان يتعمل منه جزء تاني, حتى الان لم نرى هذا الجزء. فهل هيتعمل جزء تاني من غبي منه فيه بعد كل التطورات دي والابطال اللي توفت والحاجات, وبعد بقى النجوميات ما بقت في منطقه تانية, هل هذا سيحدث ام لا؟ هذا مثلا نعرفه في لما ينزل بقى الجزء التاني ده, اذا نزل. على السلام على رقم اخره 38, وعلى السلام على ايمن علي ورقم اخره 77, وسلم على احمد السعدي من رقم اخره 440, ورقم اخره 660 بيقول مساء الفل يا صابرينو, يا ريت اغنيه حكيم وحدى بندق حبيبنا. حاضر, يعني الاثنين موجود عندنا وان شاء الله نشغلها لك باذن الله. تعالوا نسمع اغنيه تانية ونرجع لكم مع افيه جديد من افيهات الثلاث.

0: استمع الى اللي فيه القادم من افيهات التلات اديها.
1: احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا ودول ماتوا من زمان.
2: صح.
1: ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن.
0: صغير ولكن اعتقد انه مفهوم، ولو مرفتهوش نديكوا هنتات في اللينك اللي جاي. فنركز ونقول مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه. اهو
1: احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا ودول ماتوا من زمان.
2: صح.
1: ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.

0: 98.1 المزيكا لعبتها.
1: في ناس عرفت الإجابة الصح، على يا ترى عرفتموها أم نقول لكم بعض الهنتات؟ تعالوا نسمع كده.
2: احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان.
3: صح،
2: ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن.
1: ده أخ خائف على أخته، تمام، وبيحاول يفهمها يعني ان الارتباط من بائع انابيب مش هيكون حاجة مهمة. طبعا ده قصة الفيلم، انا مش قصدي تصنيف اي حاجة يعني، بس انا دي قصة الفيلم، مش هيبقى حاجة مهمة، وان هي المفروض تركز في مستقبلها اكتر من كده. والاب كان فنان معروف جدا بقصة شعره، وده فيلم جامد جدا. يا ترى عرفتوه ولا لا؟ الصوت بقى اظن الصوت معروف، نسمعه تاني وابعتوا لنا الاجابه على 92 100.
2: احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان.
3: صح،
2: ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من قولي يا كبير على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. عايز اسلم بس قبل ما نقول الإجابة على رقم اخره 37، وعايز يسمع ليلة ورا ليلة لرامي جمال، وسمعوني لحمائي لو ممكن حضرنينا الاثنين رقم اخره 26. مساء الفل عليك يا هالة، مساء الفل على رقم اخره 40 احمد السعدي، ورامي علي مساء الفل عليك يا رامي. الفيلم اللي احنا كنا بنشغل الافيه بتاعه هو فيلم حاحة وتفاحة انتاج 2006 واخراج المخرج اكرم فريد والمؤلف بتاعه بلال فضل، وبطولة طبعا ياسمين عبد العزيز والنجم الكبير طلعت زكريا والفنان حسن حسني وريكو ومروة نجوم الغنى والتمثيل كمان. والفيلم ده من الافلام الجميلة اللي عملت صدى جماهيري كبير لما نزلت. والله لما تقعد بقى تعمل كده مراجعة لإفهات الفنان طلعت زكريا الله يرحمه، تلاقي إفهات جامدة جدا جدا وعايشة، كل ما بتقعد كل ما بتحلو وكل ما بتقعد كل ما بنتفرج عليها وبنعيدها كتير جدا. فهو الله يرحمه كان من الناس الموهوبة والجميلة واللي ساعدت كمان في يعني في نجاح أفلام كتير بأدواره التانية غير الأفلام اللي عملها بطولته. طيب تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم على طول. اللي طالب أغنية حكيم ما نسيناش والله، بس في حاجة كده بسيطة بتتزبط تلفون عليك يا أسلام، أنا عارف إن في ديلي شوية في الرسائل ولكن اللي بيوصلني بقوله على طول، فما تقلقش اللي طالب أغنية حكيم هنشغلها قبل الحلقة ما تخلص إن شاء الله.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها
1: جديد نانسي عجرم على انرجي اشهد يا دي

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: يا سندس مساء الفل عليك، عايزة تسمع ليلة ورا ليلة؟ ما احنا حاضر انا الاثنين ان شاء الله نشغل لك اللي انت عايزاه يا استاذة سندس. محمد مساء الفل عليك، احمد سعدي مساء الفل، اسراء رقم اخر 97 رقم اخر 45، مروة شريف من رقم اخره 10 رقم اخره 360 ورقم اخره 26. مساء الفل عليكم جميعا. يا ترى عرفتوا الفيلم الصح؟ في ناس من اللي انا قلت اساميهم جاوبوا اجابه صح. تعالوا كده نسمع الافيه تاني.
2: المعلم مشمش
3: والله ده كويس، ده اوانه
2: رشدي
3: مش اوانه.
2: خد يا عم قطع الحجر ده وما تكونش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي.
1: يا ترى مين اللي قال فيه واسم العمل الفني ايه؟ ابعتوا لنا على 92100.
4: جديد إيهاب توفيق على انرجي، جيت في وقتك.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: نفسي يجي العام الدراسي الجديد وما نبقاش بيفكروني بالمسلسلات بتاعت رمضان، اللي هو برضو اللي بيعملوا الأعمال بتاعت رمضان لازم يبقوا برضو مضغوطين لحد آخر ثانية كده. فنفسي العام الدراسي الجديد ده يبقى متخطط له إداريا ومن الناس كمان، من كل الناس يعني، وما يبقاش عندنا الخضة دي ونخش للأسف حتى الآن، ومش بس في مصر، في الوطن العربي كله، المدارس حمل كبير، سواء مصاريف أو مسؤوليات أو هموم من المناهج التعليمية واللي بيحصل في المناهج، والولادة تعمل إيه في المذاكرة أو الدروس أو أعباء كتير أوي أوي أوي أوي، مع إن في ناس كتير في أماكن تانية في الآخر بنروح ندرس فيها بقى جامعة، ولا نبعت عيالنا مش عارف يعملوا إيه، ولا نروح نديهم أنظمة تعليمية زي دي. المواضيع أبسط من كده وأسهل من كده بكتير، وبيبقوا دكاترة وبيبقوا علماء وبنروح وبيدرسونا. يعني مش فاهم بصراحة الموضوع جاي منين، بس يعني نتمنى ان كل تطوير بيحصل يوصلنا في الاخر للنتيجة دي بإذن الله، لان مصر مش دولة قليلة في موضوع التعليم، وفي في في زمن سابق مصر كانت متقدمة جدا وسباقة ورائدة في مجال التعليم. فيا رب ان شاء الله كل ده يروح مع الوقت. نرجع لهزارنا تاني، والفيلم كان جعلتني مجرما، بطولة أحمد حلمي وغادة عادل والراحل حسن حسني وريهام عبد الغفور وإدوارد، وكان معاه كمان في الإفيه الفنان محمد شرف. الفيلم اللي هو جعلتني مجرما كان إنتاج برضو 2006 زي حاحة وتفاحة، وإخراج عمرو عرفة وكتابة نادر صلاح الدين. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم إفيه جديد من إفيهات الثلاثة.

0: تعالوا نلعب في جديد من افهات التلات. اظن كده كل الاغاني اللي اتطلبت شغلناها ما عدا اغنيه واحده مش عندنا والله يا هاله، يعني غير الاغنيه واحنا تحت امرك والله. ماشي، فخلينا نسمع الافيه اللي جاي يديها.
1: الا ممر طلبت منك طلب الا ولازم تعدن عليا.
2: يا نوجة بس بقى خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجة بقى، ما انا مش حامل من حاجة يا نوجة اهو. الله، قلت لي عايزة لبس، خدتك لأشيك مناطق عشوائية في البلد وجبت لك لبس أي ست تحسدك عليه في الدنيا، جبت لك شقة بص لحيطانها بص للسقف لوحة فنية مرسومة، فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمة دي لأن ده الكخ نفسه.
0: اظن الصوت ده ما حدش يغلط فيه، المشكله بس ان الشخصيه دي اتعمل بيها اكتر من فيلم. يا ترى بقى، يا هل ترى ايه هو اسم الفيلم؟ ابعتوا لنا على 92% بعد ما تسمعوا في تاني.
1: الا ممر طلبت منك طلب الا ولازم تعدن عليا.
2: يا نوجة بس بقى خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجة بقى، ما انا مش حامل من حاجه يا نوجة اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا، جبت لك شقه بص لحيطانها بص للسقف لوحه فنيه مرسومه، فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي لان ده الكخ نفسه.

0: في لجنة حاليا من وزارة التربية والتعليم بتحفظ احتياجات مدرسة أحمد سمير أو الشهيد أحمد سمير بالأليوبية بعد تصريحات مديرتها السيدة الفاضلة الأستاذة صالحة اللي كانت مع السيد محافظ الأليوبية امبارح، اللي قالت انها صرفت من جيبها هي والوكيل، هي قالت ان هي دفعت 7100 وقالت ان هي والوكيلة دفعوا في حدود 18000 جنيه على بعض الإصلاحات في المدرسة عشان الولاد ما تخشش بدون مياه وبدون صرف صحي وحاجات من دي. ففي لجنة من التعليم دلوقتي بتفحص الموضوع. هو انا مش عارف حادثة زي، انا كنت عايز اخلي الحلقة إفيهات بس يعني في حاجات كده المهم حادثة زي دي إن يعني لو كل تفاصيلها صادقة، وأنا أعتقد ذلك، يعني معناها إن القضية بقى مش في المحافظ وفي الوزير، إن كل اللي تحتهم ما استجابش، لأن الست اشتكت وبعتت شكاوى وبعتت حاجات ومعها ما يثبت إنها بعتت، يعني بغض النظر بقى عن موضوع دفعت من جيبها وما دفعتش من جيبها، وأعتقد إنه حصل يعني، إلا إن ده المفروض بقى اللي يجازى ويحاسب ونزعق له ونقول له أنت وحش وندي له بقى حاجات صعبة جدا. اللي تحت دول اللي ما وصلش للي ما وصلش للي ما وصلش للي ما وصل، يعني في كذا حد لحد ما بنوصل للمحافظة ولحد ما بنوصل للوزير، في كذا حد دول إيه بقى فين؟ يعني روحوا خدوا كاميرا فيديو واتنين صحفيين يصوروا لايف وبتخدوا مايك حطوه في البدل عادي وخشوا عليهم وقولوا لهم انت ازاي ده مش عارف ايه، وقت والناس تنزلوا منشطات عادي جدا. فمش عارف بصراحة حاجة، يلا ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا نقولوا أمين. اسمعوا الإفيه تاني وبعتوا لنا مين اللي قال الإفيه واسم العمل الفني. إيه
1: لما مر طلبت منك طلب إيه لو لازم تعدن عليه
2: نوجة بس بقى خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجة بقى، ما انا مش حامل من حاجة يا نوجة اهو. الله، قلت لي عايزة لبس خدتك لأشك مناطق عشوائية في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا، جبت لك شقة بص نحطمها بص للسقف لوحة فنية مرسومة، فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمة دي لان ده الكخ نفسه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. سلم على احمد سامي. مساء الفل عليك يا احمد واحمد السعدي ورقم اخره 98 وبوسبوس وكمان رقم اخره 300. ورحمه بتقول ان حفله تخرجها كانت امبارح, يعني الف الف الف الف مبروك يا رحمه, وان شاء الله كده باذن الله كل اللي جاي يبقى كله نجاح ليكي, وباذن الله باذن الله تحققي كل اللي بتتمنيه, والف الف الف مبروك وان شاء الله كده تبقي مبسوطه. واحمد هيبص لك على الاغنيه اللي انت طالباها ويشغلها لك ان شاء الله. طيب, في رسالة أنا رديت عليها حوالي 7540 مرة, أو تحديدا اتكلمت في الرسالة دي سنين في محطات أخرى كنت بعمل فيها, وعشر سنين في إنش, وهو إن في حد بيكلمني إن وقت الأذان ولازم نحترم وقت الأذان. إحنا نبقى ما بنحترمش الأذان إذا اشتغل وسط الصخب الأغاني ده, دي إذاعة منوعات, دي طبيعتها. فما ينفعش ان انا اشغل الاذان بعد اغنيه عاليه وارجع بعده, او مش يعني ده لا اعتقد ان هو شيء صحيح وسليم. الاذان له احترامه ولابد يبقى له الطبيعه اللي يذاع فيها. وحضرتك لو بتسمعنا وشايف ان في مشكله انك تسمعني وقت الاذان, اقفلني اقفلني وغير وقت الاذان, وقفلني وانزل صلي, طبعا ده واجب عليك, فاهم قصدي؟ فدي طبيعة محطة بتحترم الخصوصية بتاعت أو بتجل من الأديان. سيبك من خصوصية المحطة, لأن ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش, بالعكس ده يبقى شكل يمكن يعني ما يبقاش في احترام كامل للأدان. أتمنى تكون الرسالة وصلت للمية 7518, وهو ده السبب. الموضوع ده احنا اتناقشنا فيه احنا بنفتح الإذاعة دي, واتناقشنا فيه في محطات أخرى كانت للمنوعات. لو طبيعة المحطة تسمح بذلك لا يمكن نتردد في ذلك, يعني إيه نعم ماشي. طيب, الفيلم اللي احنا بقى كنا بنتكلم عنه هو النجم محمد سعد والنجمة مي عز الدين, وهو احد الافلام اللي كان

0: فنان محمد سعد بيتستخدم فيها شخصية الليمبي، والفيلم تحديدا هو الليمبي 8 جيجا، وهو أحد الأفلام الناجحة للفنان محمد سعد طبعا، وإنتاج سنة 2010 وتأليف نادر صلاح الدين وإخراج أشرف فايق. ومحمد سعد طبعا من أكتر الشخصيات الناجحة في تأدية الشخصيات التانية، وطبعا مش محتاج أمثلة ولا محتاج دليل على ده، بل بالعكس أعماله هي الأكبر دليل. تعالوا اسمع أغنية ونرجع لكم بعد الإعلانات على طول إن شاء الله.
1: جديد تومي وتوسن وهادي فيرجاكلي على انرجي، بس

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

وكانت هذه حلقة اليوم من قول يا كبير. نتمنى لكم جميعا يعني يوم سعيد بإذن الله، ونتمنى أن ربنا يصلح حال تعليمنا بإذن الله وحال مدارسنا وحال كل حاجة تخص الطلبة والتعليم في مصر، لأن هو ده أهم حاجة، هو اللي بيطلع المستقبل، هو اللي بيطلع اللي جاي، وهو اللي بيخلي النفسية كويسة في البيت، وهو اللي بيخلي التوتر أقل في البيت، وحاجة كتير جدا جدا جدا بتحصل بسبب أن التعليم يكون مستقر وكويس. فإن شاء الله نتمنى تعليما سعيدا وعام دراسي سعيد على الجميع بإذن الله. طبعا أنا هبقى معكم يوم الخميس فخرة صبري إن شاء الله من 10-12 بالليل، ومن الحد للتلات فقول يا كبير من 2-4 العصر، سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشاب انرجي مع أول منصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي، وإن شاء الله أشوفكم من 10-12 بالليل يوم الخميس فخرة صبري ومن الحد للتلات فقول يا كبير من 2-4 العصر. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من دون الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير.
1: حلقه جديده ولذيذه من برنامجكم المفضل، ممكن يكون مش قوي بس مفضل، عايشها باني جي وائل منصور
0: ومن عامر. وليه مش قوي؟
1: يعني برضو ادي الحته اللي هو مش لازم اقول
0: لا بيليف ان يور سيلف.
1: ووائل ومنا فكره
0: والفكره لا تموت.
1: اخباركم ايه يا جماعه؟ طمنونا عليكم كده، الدنيا عامله معاكم ايه؟ الحر عامل معاكم ايه؟ الشغل اخباره ايه؟
0: بقول لك يا منى، من امبارح مش عاتق اللغه الاسبانيه.
1: هو ايه القصه دي؟ انا امبارح لقيت وائل واحنا في الاد بريك واحنا في الاعلانات، والله العظيم يا جماعه اللي بحكي لكم ده حصل بالظبط، واحنا في الاعلانات فاتح ابلكيشن وعمال يقول هولا.
0: ما بقولش هولا،
1: بقول ايه؟
0: هولا كيتال.
1: هولا
0: موي بيانو، موي بيان
1: براون، زي البفيونكه اللي انا مش لابساه. بي ايه يا وائل؟
0: لا هقول لك حاجه.
1: ليه قررت اتعلم اسباني واحنا على الهوا؟
0: هقول لك حاجه، احنا كنا امبارح قاعدين في البرودكشن، فكنا قاعدين فاضيين، بقول لهم طب يا جماعه ما دام احنا فاضيين
1: اشتغلوا.
0: لا مش اشتغلوا، يعني ما هو مش بنشتغل كده كده، انا مش على الهوا، انت فاهمه؟ فبقول لهم ما تيجوا نتعلم حاجه جديده زي لغه. بس الفكره بقى ان انا كتير جدا عايز اتعلم لغه بس ما بعرفش، لانه ببقى على الابلكيشن وما عنديش حد اكلمه. فايه اتفقنا ان احنا كل يوم، وده على فكره واي حد بيسمعنا يعملها والله العظيم، انه تعمل 5 دقايق مع بعض، كل واحد يدرس حاجه وبعدين تاني يوم نسمع لبعض الكلمات الجديده، وبعد كده نروح البيت. يعني لو حد معاك في الشغل يتعال، ممكن حد يقفل الباب.
1: شكرا يا ساره.
0: فانا انا وزياد من البرودكشن، هو دلوقتي امبارح كان اول درس، كلنا رجعنا البيت 5 دقايق عملنا الليرنينج 5 مينتس. فانا دلوقتي جاي وهقعد معاه ونبتدي نتكلم تعلمت ايه وما تعلمتش ايه، وبعد كده نرجع تاني البيت وهكذا. فلقيت نفسي النهارده اصلا في ثالث درس. والله فكره هايله.
1: طب زياده اتعلم حاجه
0: لسه؟ ما انا ما لحقتش، انا جيت من يعني من الدار للشغل.
1: فانت قررت طب انت قررت تتعلم اسباني ليه؟
0: علشان الاسباني سهل، ده واحد، و30% منه لغه عربيه. انت عارفه الكلام ده؟
1: انا عارفه ان في منه بس ما اعرفش ان البرسنتج، يعني
0: 30% من اللغه الاسبانيه كبنيه تحتيه او كستراكشر لغويا هي اصلا عربيه.
1: اوكي،
0: هتلاقي 30% من الكلام اللي موجود في اللغه الاسبانيه عربي اصلا.
1: اسلام صوتك عالي قوي. هو في ايه يا جماعه؟
0: هو ايه الاذاعه دي؟ هو
1: في ايه؟ في الاستوديو بنشتغل،
0: ناس بتزعق بره وحد يخش يتكلم، في ايه؟
1: واحد مش... بيتعلم اسباني على الهوا.
0: لا اصل احنا مش فاتحين بس مباشر تيك توك، يعني احنا في اذاعه.
2: بعد اقول لها عشان هم اندلسيين.
1: طب تقول ايه؟
0: شكرا على الاضافه. طيب هنرجع تاني بس بعد ما نمشيهم من الاستوديو.
1: والله العظيم نفسي قوي تلعب، والله يفكرني بحاجه، انا عايزه اشوف خالد اندلسيه، والله بحبها.
0: طب مش دلوقتي،
1: شكرا،
0: هنرجع نتكلم تاني على الاندلس.
1: ماشي،
0: ده
1: حسني الفاكرني.
0: الفاكرني
1: والله إذاعة مسلية.
0: الفاكرني على التيك توك.

0: كل يوم بكتشف حاجات جديدة والله يا وائل، مش عارفة ايه اللي بيحصل.
1: لا نفسي اعرف ايه اللي اكتشفتيه النهاردة.
0: لا ده حالا
1: نحيلا. ايه بقى؟
0: قالك انت عارف لما بتقول مثلا لو حد مثلا مدعي او ان هو حياته تحسها فيك او شكلها مثالي على الورق بس تحس انها مصطنعة مبالغ فيها، ده بيبقى اسمه ايه؟
1: انفلونسر.
0: لا غير يعني اصل بقى لها مصطلح عند إيه الصغيرين الاصغر سنا. إيه؟ انا مش عارف هم 18 و19 دول يعتبروا جنزي؟
1: لا يعتبروا الفا.
0: جنزيز.
1: جنزي اواخر الجنزي.
0: فقال لك بقى ان دي بيسموه بوليستر، بوليستر لايف،
1: بوليستر لايف
0: ده الجديد
1: اللي هو البوليستر اللي هو بدل ما نلبس قطن بنلبس بوليستر فدوت.
0: ده اللي هو الناس اللي شكلها بقى حياه مثاليه ومش عارف ايه وكل حاجه مظبوطه وهي خاويه تماما، مفيش حاجه، مصطنعه جدا، مبالغ فيها جدا. فهو اول واحد قال لك الموضوع ده،
1: يعني
0: الموضوع
1: زي ما بنقول يعني في احنا دهب قشره.
0: ايوه
1: طيب ايه بوليستر وما بوليستر؟ اتعلمتي حاجه جديده؟
0: انا بقول شوف انت بتتعلم اسباني، انا بتعلم لغه 18 سنه. كل واحد بيتعلم لغته.
1: اوكي حلو
0: ماشي. فده حصل امتى؟ لما واحد تيك توكر طلع في فيديو عايش في بيت تحفه في نيويورك وبينزل يجري الصبح ومش عارف يلبس نظاره عشان تحميه البلو لايت. في قصه عارفه الحاجات اللي هي بتفقع المراره دي؟ عارف
1: عارفها
0: صح. بحبها قوي. ماشي. ومشغل مزيكا مش عارف، مهم يعني. فكان اكتر كومنت لفت الانتباه، والكومنت هو اللي بقى فايرل مش الفيديو.
1: ايه بقى؟
0: بوليستر لايف ستايل. هي دي. فمن هنا ابتدوا الموضوع ده يبقى تريندينج، وان الكلمه دي تستخدم لان هو البوليستر قماش صناعي رخيص، سعره رخيص بس شكله من بره بيلمع
1: بديل.
0: حلو بديل شكله فخمه بس هو يعني ما جاش من جوه يعني. فقعدت افكر كده في الكلمه. لا انا من لو فاكر ان في حكمه هو ما فيش حكمه، انا بس بقول لك يعني. قعدت افكر كده في الكلمه وقلت
1: مش فاهم يعني انت اكتشفتي ايه بالظبط؟ اكتشفتي اخيرا لقيتي مصطلح يعبر عنك ولا ايه؟
0: لا ده تانية كانت احلى. والله تانية كانت احلى. ايه اللي احنا بنعمله في حياتنا الاسبوعيه او الشهريه او كده ممكن يتقال عليه الكلمه دي، الحاجه دي، مكان، اكتيفيتي معينه، نشاط، نوعيه ناس. اصل انا في حاجات ساعات اقعد مع ناس كده ببقى مضطره، هم مش صحابي بس انا مضطره اقعد معاهم علشان الظروف جمعتنا في شيء ما. والله بتضحكوا عليا يا جماعه. فبحس انه لا ده كنت عايزه الاقي كلمه لفتها فيه. طب اطلع اغنيه. طب ما تطلعوا برا بجد، انا مش حاسه باي خصوصيه في الاستوديو ده.
1: والله انا حاسس ان انا قاعدين مع جمهور.
0: ايه
1: لا عليا كلام.
0: لا لا انت صاحبي. لا انا مش بوليستر يا وائل.
1: طب كملي. طب كملي بقيه الحكمه. بس كده
0: ما خلصنا. هو ايه الحاجه اللي انت بتعملها او بتشوفها
1: بوليستر؟
0: بوليستر بالظبط كده. 9210 رقم الاس ام اس.
1: دي اغنيه ادم الجديده نسمعها دلوقتي.
0: ما تسمعني اغاني، انا بحب ادم بس سمعني اغاني قديمه شويه.
1: دي اغنيه جديده معلش.
0: ماشي حاضر.
2: جديد ادم على انرجي جماله.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي. من الآخر يعني، بس عشان ما نحورش، أصلا بحبني قوي يا جماعة.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا من نعيمه.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: شريف ازيكم؟ اغنية خلصت خلاص، احمد باتشان هدور لك عليها. عمر الوكيل
4: بتسلم عليك يا عمر.
2: يعني سارة مشت واسلام مشي،
4: فاحنا عجباني اجواء الاستوديو بجد، كملوا كده.
2: بصي بقى الشخص اللي بعت لنا دلوقتي، احيانا الموضوع بيكون ما هو الا تعويض نقص جوه الشخص بيحاول يخفيه من بره من خلال تصرفات معينه او لايف ستايل بشكل معين.
4: دي مادونا.
2: مادونا هيكون مين غير مادونا اللي بيقول الحكم الجميله دي؟
5: رهيبه.
4: كنا بنتكلم على مصطلح حد من الجيل الاصغر اللي هو 18-19، اللي الجيل الاصغر من وائل لانه ده جيلي، طلعوا تيك توك اللي هو البوليستر لايف او الحياه البوليستر، اللي هي من الاخر يعني من بره هلا هلا
2: ومن جوه يعلم الله
4: بالظبط، اللي هو شكلها حلو قوي، حاجات فارهه، حاجات شكلها قد ايه.
2: طب انا عايز
4: انا الحاجات دي بجد
2: طب ليه الواحد ما يعيش البوليستر لايف؟
4: انت عارف انا مشكلتي في ايه يا وائل؟
2: ايه؟
4: انه انا بقعد اشوف ساعات كده كانسانه وام انسانه عامله وام وكده، الفيديوز بتاعه الحاجات اللي هو اسمها ايه، الصباحيات البطيئه، السلو مورنينجز، واشوف بقى واحده صاحيه من النوم بتشرب قهوتها وحاطه الماسك وبتبخر البيت وبتنزل تروح الجيم او تتريض وبعدين تنزل تشرب قهوه في حته بالراحه وتقرا كتاب، حاجه جميله قوي ان انا اتفرج عليها.
2: ايوه،
4: بس اتفرج عليها كمحتوى ليه؟ عشان انا زهقانه مش
2: صح.
4: اكتر، لكن ده بجد مش واقعي.
2: وعلى فكره ما حدش طلب منك انك تصدقي انه واقعي.
4: لا، هو في ناس كتير بتصدقه وبتحس ان حياتها مش حلوه،
2: وفي بالنسبه للناس على فكره ده واقعي والله العظيم، في ناس عايشه حياتها كده بجد.
4: ماشي، بس كام في الميه؟
2: مش مهم. ما انا هقول لك دلوقتي مش مهم كام في الميه. ليه؟ لانه ما دام هو هي اكزيست او هو موجود فهو من حقه يعبر عن رايه، مش عشان هو والله العظيم مش عشان هو عايش في طرف او عايش في في في طبقه معينه ممنوع يديسبلاي حياته. يعني مثلا انت اذا مثلا بتتفرجي هتلاقي ده بيعمل ديسبلاي، وفي حد تاني قاعدين مثلا في قريه مثلا بيعملوا عيش ولا اخره، فاتحين تيك توك لايف والناس بتشوف حياتهم عامله ازاي، وفي حد بيجيب
4: فاهمه.
2: انت فاهمه؟ فكل حد من حقه يحط اللي هو عايزه اونلاين طالما ان هو مش بيأذي شخص.
4: اكيد ده ده ده ده اكيد ده فريدم اوف سبيتش، وهنا فريدم اوف سبيتش هنا على السوشيال ميديا يعني، بس هي
2: حرية الرأي والتعبير.
4: بس بحس انه دلوقتي ده احساس برضو شخصي جدا، ان الناس بتحط ايه على السوشيال ميديا، بتحط الحاجات اللي تخلي الناس تكمل مش حاجات حقيقيه. بمعنى تكمل دي ممكن يبقى حاجه معينه جدا، نيش جدا، فيها طرف واسمها ايه يعني لوكسري جامده جدا، وممكن تبقى حاجه مستفزه جدا، وممكن تبقى حاجه اللي هو انت ما تعرفش عنها حاجه في الدنيا، اللي هو ايه ده، هو في كده. فكل واحد بيحط، او طبعا مش كل واحد، انا مش بتكلم مش بعمم ابدا، بس في من صناع المحتوى الكتير جدا
2: فيك.
4: لا، ما قلتش فيك برضه.
2: في ناس فيك،
4: في ناس فيك طبعا، بس في اللي هو انا بحط الحاجه اللي عارفه ان من الاخر الريتش بتاع الفيديو ده هيكمل
2: وهيطلع لي منه فلوس،
4: وهيطلع لي منه فلوس، هيجي لي منه وراه فيوز، عايزك تكمل للاخر عشان الالجوريثم يزقه اكتر وهكذا،
2: علشان يمولني اكتر واعمل فيديوهات تانية زي دي وتفتكرني غني اكتر واكتر واكتر.
4: بالظبط كده،
2: بتكلم بجد صح.
4: بس لو جيت بصيت بجد بقى، هل ده مش مؤثر نفسيا على الأصغر سنا؟ هل لو حد فعلا عنده مشكلة في حاجة ممكن ما يتأثر من ده؟ كم المنتجات، بكم الخروجات اللي مش عارف عاملة ازاي، بكم الفنادق اللي عاملة ازاي، بكم ده قيس بقى على كل حاجة، انا مش بقيس على محتوى معين، قيس على كله. ده ممكن جدا يأثر سلبا على الأصغر او على اللي معهوش المقدرة المادية انه يعمل ده.
2: كل حاجة بتأثر سلبا في أي حاجة. يعني الحروب اللي بتحصل والناس اللي وألاف الناس اللي ديسبليس وألاف الناس اللي مش عارفة مش عارف مين، انت فاهمة قصدي؟ ما ده يعني حد بيتضرر. أنا مش بتضرر من حد ركب عربية فريها، بس بتضرر لما لاقي حد مثلا تعبان أو انت فاهمة قصدي؟ فهي الفكرة إنه الوعي وفكرة التربية والحاجات دي هي اللي بتفرق، إنه إزاي تأسس شخص صح نفسيا.
4: عايز يعني أسأل الناس حاجة، هل بأي شكل من الأشكال بتتأثروا بنوع المحتوى ده؟ دي عجبتني أوي المسج دي.
2: ما هو ما حدش بيصور خبته برضو يا جماعة. لا بس على فكرة في ناس
4: لا لا بتجيب ريتش لا بيصور
2: لا في ناس بتصور خيبتها، مثلا خدشت عربية مين اللي مركز معايا، حد يروح حاطط مثلا ايده وفيها كانولا في المستشفى موديبة برضو ويخضوا الناس ويطلع عنهم مثلا ما فيهمش حاجة. طبعا طبعا ألف لباس وكل حاجة، بس في ناس برضو بتحب أصلا الدراما وتبين قديه حياتها معذبة. ما هو يا جماعة احنا كلنا في سلة، والسلة دي انت بتحط ايدك وتاخد يا إما تفاح يا إما برتقاني يا إما موز. فنقي المحتوى اللي قدامك، كده كده بحر واسع
4: صح.
2: ما تبقاش كده قاعد زي الفسيخة الميتة وتروح قايل مثلا لا ده جيل المحتوى ده جيل عندي. control yourself، control what you see what you eat what you wear.
4: مين
2: كله
4: مين ممكن يتأثر بأي شكل من الأشكال من الحاجات اللي بيشوفها على السوشيال ميديا؟ السؤال الآخر للستات بزمتك، بزمتك آخر سنتين شفتي كام منتج أو كام شنطة غالية وقررتي انك تشتريها عشان شفتيها على كذا حد على السوشيال ميديا؟ بس كده شكرا.
2: هو السؤال اصلا بيرد على نفسه. عندك
4: حق. صراحة وكونوا صراحة.
2: شادية دنيا
5: جديد نانسي عكرم على انرجي. اشهد يا دنيا.

0: هو بيقول يعني في اس ام اس بتقول انه لو بس اسعار الدكاتره النفسيين تقل شويه ما كانش الناس دي طلعت علينا بعقدها. يعني هو there's a point.
1: لا بس ما بحبش تعميم.
0: لا هو طبعا مش تعميم.
1: لا في ناس بحبهم الصراحة.
0: لا واحنا أصلا ضد النمطية
1: طبعا
0: وضد ان احنا نقلل من شخص. احنا بنشوف ظواهر عمرنا عمرك
1: ظواهر على السوشيال ميديا بعيدا عن الأشخاص بعيدا عن صناعها.
0: شكرا. بالضبط. لأنه في الآخر كلنا بني أدمين وكلنا بنتنفس من نفس الرئة وكلنا بنعمل
1: من نفس الهواء مش من نفس الرئة. انت بتتنفس من الرئة وانا بتنفس من
0: يعني
1: الرئة.
0: انا قصدي نفس الرئة يعني ربنا خلق رئة هي انت فاهمة قصدي؟
1: فاهمة قصدك.
0: ما بلاش تقعدي بقى
1: بحب اقفلك على واحدة قوي يا وائل والله بجد. امال هقبض على ايه؟
0: صح عندك حق.
1: 92
0: انت عارفة جماعة انتوا عارفين انه في مرتبها بتاخد بدل غلاسة. طب بقول لك ايه لو بجد بجد بجد يعني لو انت لو انت نفسك حاجه سمه مش حلوه قوي في شخصيتي تاخديها في مرتب يعني بدل مثلا كذا
1: بدل زن طبعا ده انا مش هفكر. اهو عادلي واقف وبياكد عادلي عايزه الاغنيه بدل انا زننه جدا في الشغل.
0: انا بدل تصليح
1: ده
0: بصلح على اي حد
1: ده حقيقي تنظير
0: بدل الله عليكي.
1: الله
0: فعلا انا شخصيه بتنظر قوي وبقعد على برج عالي قوي رحم الله امرئ يعني الحمد لله انا عارف
1: بس حلو ده. طب انتوا ايه يا جماعه
0: عندك بدل
1: ما احنا عمالين نطلع اسوأ ما فينا كده
0: تعالى بدل ما نطلع اسوأ ما في الناس نطلع اسوأ ما فينا صح وهنا نرجع للمسج بيقول ما هو محدش بيصور خيبته برضو يا جماعه. لا هنصور خيبتنا وانا هاخد بدل تنظير على المرتب وانت بدل
1: انا هاخد بدل زن عادي جدا وهبقى اعلى واحده في المرتب.
0: لو هتاخد بدل على المرتب فوق المرتب فلوس هيكون بدل ايه بس لازم تكون سمة
1: سلبية.
0: مش انتاجية سلبية.
1: بس السلبية دي بتنفع ولا بتفيد في الشغل ولا عادي
0: ما فكرتش فيها.
1: طيب ماشي سمة سلبية شبه كده بس كده.
0: هنروح نسمع اغنية إليانا الجديدة اسمها بوسة ونرجع تاني.

0: الميكس ده حلو.
1: مش فاكر كلامها. بقول لك ايه، حصل حاجه الشهر اللي فات.
0: الشهر اللي فات ولا اللي قبله؟
1: شهر يعني 7.
0: اللي قبله.
1: في شهر 7 حصل واحدة من أخطر وقائع الذكاء الاصطناعي اللي حصلت لغاية دلوقتي، لدرجة أنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي في العالم قال أنه ده تنبيه وإنذار، لو ما انتبهناش دلوقتي هيبقى توليت.
0: إيه اللي حصل؟
1: إيه اللي حصل؟ طبعا هنلعب أغاني توليت بس كمان شوية.
0: لا بجد، لا
1: أوبن إي آي اللي هي مالكة المين تشات جي بي تي، عملوا إيه؟ عملوا اختبارات داخلية علشان يقيسوا قدرات الـ AI في الأمن السيبراني أو عامة، يعني اللي هم الـ agents أو البوتس بتاعهم. كل شوية يحاولوا يزودوا من ذكائهم.
0: أيوة، فبيعملوا لهم تمارين وتمارين وبتاع.
1: في الاختبار كان كل بوت محطوط جوه علبة اسمها ساند بوكس، ماشي؟
0: مش الحفر. أوكي.
1: مش الجونة، لا. يا ظريفة. كل واحد موجود جوه ساند بوكس. وفي الاختبار الايجنتس كانوا المفروض معزولين تماما عن بعض وعن الانترنت، ومفروض شات اوبن اي اي بتدي لكل واحد ايه، معضله او حاجه يحلها.
0: حلو.
1: ايه اللي حصل؟ الايجنتس خرجوا بره الساند بوكس، ومش بس خرجوا
0: يعني
1: بره
0: إيه
1: الساند،
0: خرجوا
1: منها، عرفوا يلاقوا ثغره ان هم يخرجوا بره البوكس علشان مش قادرين يحلوا الاختبار، فعاوزين يروحوا يسرقوه. جايلك في الكلام لان الموضوع خطير.
0: لا وائل ثانيه، عشان في حته انا مش فاهماها. انا برضو مخي في التكنولوجيا قليل شويه. معلش، هي دي حاجه حطوهم حرفيا جوه ساند بوكس ولا دي حاجه كودينج؟ يعني
1: كودينج ان هو جوه ساند بوكس ما ينفعش يخرج منه ولازم يحل المعضله دي.
0: فهو قرر ان هو
1: مش هو بس، 1500 ايجنت بوت خرجوا بره اوضهم ولقوا ثغره ان هم يوصلوا بالانترنت علشان يغشوا يجيبوا الإجابة للمعضلة دي أو للحاجات اللي هم عاوزين يحلوها. مش بس كده، اكتشفوا الناس في أوبن إي آي اكتشفوا إنه في بورد سرية البوتس بيكلموا بعض وكل واحد لقى إيه يغششوا التاني. ومش بس كده، 1200 بوت ماشي تبادلوا أكتر من 70,000 رسالة وملف، وبعدين قرروا إن هم مش لاقيين الإجابة على الإنترنت، راحوا عملوا هاك للشركة اللي هي اسمها هاجينج فيس. هاجينج فيس دي شركة كبيرة جدا، اي حد بيعمل دراسات في الاي اي وبيعمل اختبارات بيحطها هناك. فهم عرفوا ان دي
0: دراسة
1: ممكن تكون حاجة تبع انهم يلاقوا حل المعضلة دي، فعملوا هاك لهاجينج فيس البتاع ده. ولدرجة انه في منهم بوتس عملوا اجتماع وقال لك لنكشف
0: اجتماع
1: وسموا نفسهم ذا سوارم، بقى لهم اسم كمان، وقالوا مين هيضحي بنفسه علشان ما نتكشفش.
0: لا يا ويل، ما تقصر.
1: والله العظيم، والله العظيم انا بكلمك بجد. ومش بس كده، حصل موجه ثالثه ان هم ما لقوش في هاجينج فيس الاجابات، فقال لك نروح لايه، الخوادم بتاعت مين؟ اوبن اي اي نفسهم. اوبن اي اي لقوا ان الخوادم بتاعها عامله انذار انه في حد مستولي عليها، واتريها البوتس اللي هم اصلا كان طالقينهم في الاختبار. الغريب انه من 1200 او 1500 بوت، في 6 بس فكروا يقولوا للانسان على اللي بيحصل، فكروا يقولوا للانسان اللي بيحصل ومرضوش يبلغوا، خوفا من انه

0: الجماعه يعني ان هم كلهم مع بعض انه يبقوا ان هم
1: منبوذين
0: مش منبوذين ان هم خرجوا بره السوورم. ف هو طبعا الاي اي ما عندوش وعي, هو عنده هدف. فهي الفكره انه لما عملوا بقى الانفستيجيشن والتحقيق وكده طبعا الناس في اوبن اي اي اتخضوا
1: طبعا,
0: والتقرير ده لسه طالع من اسبوعين تقريبا. ف
1: ايه ده, ده غريب جدا الموضوع ده.
0: هو غريب بس في نفس الوقت حلو. ليه؟ لان انت عارفه الكابابيلتيز او المقدره بتاعه الاي اي رايحه فين, فانت دلوقتي تقدر تعمل لها كنترول.
1: مش معنى اللي عندي لا بيحل ولا بيربط, انا مش
0: والله العظيم ده
1: يعني هو جاي عمل كل ده وجاي عطل عندي
0: واجي اساله بس تشات جي
1: بي تي سؤال رائع.
0: اقول له هي طب حلهولي هي ايه عاصمه مصر؟ بيروت. لا على فكره عاصمه مصر القاهره. قفشتني سوري معلش الغلطه دي عندي, وجاي عند بتاع يستحوذ ويعمل ويعمل هيك. ده في ايه؟
1: مش انت اشتركت؟
0: اه
1: وانا اشتركت, امال ليه زي ما هو
0: حتى ابو فلوس فاشل. والله العظيم ما فيش احلى من الاولد سكول. امسكي ورقه وقلم, مش انت بتعملي جورنالينج؟ امسكي كتاب ودوري.
1: هتسمعني ايه؟
0: ممكن اسمعك رامي صبري احساسي معاك.
1: شكرا.
0: يلا.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: عايزين نسلم جدا على لما شاهينكي وعلى لوسي حلمي.
1: بتقول لك انا عايزه بدل رغبه في الاستقاله او بدل قلق.
0: طب ما تيجي انا ممكن يعني اغير السؤال شويه. ايه الحاجه السلبيه اللي في شخصيتك نفعك قوي في شغلك؟ لان في حاجات سلبيه في شخصيه كل واحد فينا بس هي بجد في الشغل حلوه. مش حلوه من الاخر بتخليك مثمر. يعني في حد مثلا يقولك انا عندي عيب في شخصيتي ان انا زي كده مثلا، انا بحب حاجه عايز اعمل حاجه بقعد ازن عليها، انا زنان، بس ده بجد بيطلع الشغل كويس. انا في عيب في شخصيتي ان انا مش اجتماعي قوي، بس ده بيخلي ان احنا بنشتغل اكتر ما بنلغي مثلا. ان انا عصبي فالناس بتقلق مني فبتبعد
1: حاجه
0: ايه العيب اللي في شخصيتك بيطلع حاجه حلوه في الشغل؟ 92-1-0 رقم
1: الاسم. طب وتاخد بدل عليها، وزي ما احنا بندي بدل على حاجات وحشه ممكن تكون سمات فيك، تعالوا نشوف الجوائز اللي الناس خدتها على حاجه مضحكه او وحشه، ودي من خلال جوائز النوبل، بس مش النوبل العاديه، حاجه اسمها اي جي نوبل.
0: ايوه،
1: جائزه مستقله ساخره بتحتفي بابحاث حقيقيه على فكره، بس ابحاث غريبه جدا، والهدف منها انه البحث يضحكك الاول وبعدين يخليك تفكر. والنوبل اي جي دي موجوده من سنه 91 وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية، بس هو دلوقتي من كتر ما هو اتشهر تعمل في سويسرا السنة دي، نقلوا لأوروبا بسبب يعني انه امريكا ما ينفعش تخش لها بفيز. هتقولي لي يعني ايه هما بيروحوا يستلموا الجوائز؟ بيروحوا يستلموا.
0: لا بجد؟
1: والله العظيم. وفعلا بعض الفائزين راحوا استلموا الجوائز شخصيا وعملوا قائمة اسماء اللي حضروا. طب ايه حكاية كل جائزة السنة دي؟ يعني ايه الجوائز اللي تسلموها لمين؟ اول حاجه في اول حاجه عن الاقتصاد.
0: الاقتصاد؟ طب ده حلو.
1: ده منشور من امريكا والمكسيك وكندا. دي ما بين المكانه الاجتماعيه العاليه والسلوك غير الاخلاقي، بس عملوها قدام ايه؟ جابوا زي حلويات وشوكولاتات واقتبروا اطفال اغنياء جدا. ابتدوا يعملوا بحث ملوش اي لازمه.
0: طب ما هو انا اي طفل هتجيبه قدام حلويات وشوكولاتات هيبقى سلوكه غير اخلاقي بالمره.
1: الموضوع مش مجرد الاغنياء ممكن ياخدوا حلوى الاطفال حاجه كده يعني، بس هي الدراسه مجموعه اكبر من السلوكيات غير اخلاقيه ووات ايفر يعني. او الغش او او او في ايه كمان؟
0: اصل انا عندي حاجه بس كانت كسبانه من فتره بس على المناخير.
1: وفي الكيمياء بتاع الصراصير او الحشرات الصغيره.
0: وفي ناس لا في حاجات كتير قوي زي كده. طب بقول لكم يردوا على السؤال اللي كنت سالته لكم، نرجع بقى نعمل لكم لستة باشهر الدراسات اللي اتعملت في الاي جي نوبل.
1: انا عندي واحده اللي هي بتاعت الكيمياء، ممكن اقولها
0: دلوقتي؟
1: قولها
0: يعني برنامجنا، اتفضل قولها.
1: الفريده من الهند وفرنسا واليابان والولايات المتحده الامريكيه.
0: ده هم ماشي اوكي.
1: البحث درس نوع معين من الصراصير اسمه ديبلوبتيرا بونكتاتا. ماشي. ده من الانواع القليله المعروفه انه صراصير بتولد مش بتضع بيض بالطريقه المعتاده.
0: انا ما اعرفش الصرصار بيولد ولا بيبيض.
1: لا هو بيبيض حشره. يعني مفيش حشره
0: مثلا. سالتش نفسي السؤال ده.
1: تبقى نمله مثلا ماشيه بطنها كبيره بتقول ربنا بالسلامه. فالصغيرين بتوع الصرصار ده اللي هو ديبلوتورا بونكتاتا ده بيتغذوا على افراز غذائي من الام، ودرسوا البروتينات الموجودة في الإفراز ده، بيحتوي على نحو 3 أضعاف الطاقة الموجودة في بروتينات حليب البقر، وكسبوا جايزة في نوبل اي جي. انه طب انتوا عملتوا ايه؟ احنا مالنا؟ انت فاهمة قصدي؟ بس هو بحث مهم، بس دلوقتي مش مهم
0: هو مين صرف على البحث ده. يعني البحث ده بجد مين قاعد صرف عليه عشان يكتشفوا انه حليب الصراصير فيه بروتينات اكتر من حليب البقرة؟
1: يعني مش فاهم. لما هم جا مثلا، هو مثلا مروح مثلا يتغدى مع مراته مثلا، عملت ايه في الشغل النهارده؟ هو والله قربنا نكتشف. تكتشفوا ايه؟ انت فاهمه يعني في حاجات اللي هو في الدنيا دي، بس في نفس الوقت تقدريش لان ده علم. تخيلي يعني.
0: خلاص متخيله. شغل اغنيه.
1: ايه اللي جه في مخه؟
0: شغل اغنيه تامر عاشور.
1: عايزه ايه؟
0: جدع. حلو
1: حلوه صح.

0: Musica da batra.
1: بصوا يا جماعة، لو حد مش عاشق للتفاهة يقلب. أوكي، ده ديسكليمر، في تفاهة جاية.
2: أوكي
1: لو حابب تسمع حاجة أجد من كده مكانك مش هنا دلوقتي.
3: يلا بينا تفاهة.
1: عمرك خدت بالك ان ستارت الدش بتقرب منك ايام ما كان لسه الستاره موجوده كتير يعني؟ وانت بتستحمى بتلاقي الستاره
2: بتلزق كده في رجلك،
1: في حركه كده بتحصل. فالمهم احنا كنا لسه قبل الاغنيتين دول بنتكلم على جايزه اسمها اي جي نوبل، اللي هو مش نوبل الحقيقيه، نوبل ساخره، بتدي جوائز حقيقيه للناس عملوا دراسات غريبه. فده كانت معانا حاجه زي كده، بس ده مش دلوقتي يعني، من فتره. ليه ستارت الدش بتقرب منك؟ وفعلا حصل دراسه، في عالم اسمه ديفيد شميت قرر ياخد السؤال ده بجد وعمل دراسه كامله عشان يعرف السبب. عشان اختصر لك من الاخر، الدش بيعمل ميه، الميه بتحرك الهواء، الهواء بيعمل دوامه، الستاره بتقرب منك. فهي من الاخر هي مش تحاول تخنقك، دي فيزيكس. الراجل ده كسب عليها اي جي نوبل برايز، او جايزه اي جي نوبل سنه 2001 في الفيزياء.
2: اوكي،
1: عشان خد جايزه، عشان عرف لسه الستاره بتلزق فينا واحنا بنستحمى، او بجد خد، حرفيا خد جايزه لكده يعني.
2: طب ليه ستاره الحمام النقوش اللي عليها لما بستحمى بشوفها كانه شكل حيوان؟
1: وانا كمان
2: بجد
1: والله العظيم، وانا كمان
2: مش لوحدي،
1: وعلى السيراميك بتاع زمان بتاع حمامات اهالينا
2: انا بترعب.
1: إيه لو شكل ورده بشوفه اشكال مرعبه جدا.
2: انا بشوف القرد بتاع باور باف جيرلز ده اللي هو الشرير.
1: طب ما هو وائل، ما احنا برضو يعني ماشي. اقول لك الدراسه اللي بعدها.
2: قولي الدراسه اللي بعدها.
1: الدراسه مسليه جدا.
2: ايه
1: الطريقه الصح لغمس من الاخر؟ يعني انك تسقسق البسكوت في الشاي.
2: انا عارف ازاي.
1: ايه ده؟ انت عملت الدراسة دي معايا؟
2: لا مش الدراسة، هقولك حاجة، ما تمسكيهاش كده عمودية. ما تسقطيهاش عمودية، حاجتين عنصرين، ما تسقطيهاش عمودية، ولما تسقطيها ما ينفعش تخليها اكتر من ثانية. ماشي، مفروض تعملي ب ب ب بزاوية بسيطة كده. والله العظيم بزاوية بسيطة، وما تخليش معظم البسكوتة جوه، علشان كده هيعمل تقل، فلما تيجي تشيلي من فوق هتبقى الحتة دي صغيرة، فالتقل كله هيقع على تحت. فحبة حبة يعني، البسكوتة على ثلاث مراحل وبزاوية، وما تتسقطش قوي.
1: ورقة وقلم واكتبي مرونة،
2: صح ولا لا؟
1: هو اتكلم في حاجة بس مش في الزوايا الصراحة.
2: مال في ايه؟
1: بص، عالم فيزياء قرر يدرس الموضوع ده علميا، اسمه لين فيشر، وخد عليها جايزة سنة 99. انت فاهم يعني الفيزيائيين، انا اصلا انا فاكرة دخلت محاضرة واحدة فيزياء في حياتي، عشان كنت عايزة ادخل فنون تطبيقية، والله العظيم عمري ما انساها، كلاس واحد. دخلت لقيتهم بيكلموا في الفيلوسيتي انا ما بفهمش اي حاجة، رحت خارجة من الباب التاني من الفصل ودخلت كلية اعلام.
2: والله انا كمان انا ما بفهمش،
1: ما فيش
2: فيلوسيتي ايه
1: قال لك ايه بقى الراجل عالم الفيزياء ده؟ قال لك البسكوت ليه مسام صغيرة جدا، فلما تحطه في الشاي، الشاي بيبدا يدخل جواه، وبنسميه حاجة اسمها capillary action. معرفش ده ايه
2: capillary.
1: المشكله انك لو سبته كتير خلاص البسكوت يقول لك خلاص حبيبي دي كانت ايام حلوه اللي عشناها مع بعض، ويروح وقع في اعرق
2: هيكون جزء بقى من ال
1: بالظبط. فالغمز لازم يبقى بطريقه معينه والمده مناسبه، صح، على حسب نوع البسكوته.
2: الله عليك يا وائل،
1: ماشي.
2: والله العظيم لو بسكوته سميكه ممكن تقعد اكتر علشان تتغلغل جوه اكتر، بس لو مثلا البسكوت اللي احنا المشهور ده اللي احنا بنحطه في القهوه المشهوره،
1: ايوه
2: ما ينفعش،
1: مش هينفع،
2: بيقع على طول.
1: فقال لك ايه بقى؟ لا، والدراسه شملت حاجه تانية كمان.
2: نعم،
1: انك بعد ما بتسقسق الطعم بيبقى احلى، ولا قبل السقسقه طعم احلى؟
2: لا، بعد السقسقه احلى. بعد السقسقه احلى بكتير.
1: انت عارف انا درست اعلام 4 سنين، بقيت 16 سنه مذيع، عشان اطلع اقول قبل السقسقه احلى ولا بعد السقسقه البسكوت في الشاي احلى؟ المهم يعني فقال لك لا طبعا، عشان النكهه المسؤوله والطعم ومش عارف، الطعم بيتحرر اكتر وبياخد من نكهات الحاجه اللي انت بتغمس البسكوته فيها. فده الراجل دخل جايزه سنه 99.
2: انت عارف انا بعمل ايه دلوقتي؟
1: ايه؟
2: والله العظيم انتقلت من ان انا اسقسق البسكوت في القهوه، ان انا بالليل جربوها يا جماعه. اوف اوف اوف اوف اوف، والله العظيم جربوها.
1: والله العظيم قاعدين على،
2: والله العظيم
1: قاعدين على شلته.
2: اسمعي بس اسمعي، تجيبي طبق لبن ساقع، وانا كل شويه اشوف في ديزني واشوف في مش عارفين الاطفال الصغيره في الكرتون،
1: انا بعملها الغاليه
2: لبن وبسكوت، صح؟ ده ايه الطعم ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم ما بقتش مصدق في كميه حاجات في مخي فرقعت كده من كتر حلاوتها. لبن ساقع وعليه بسكوت، تسيبه بس كده ايه عشان البرد ما بيخش في الكابيلاريز ده اللي هو المسام. وبعد كده ابتدي كسر الايه البسكوت بايه بالمعلقه.
1: لا وائل كده انت جعان
2: اسمعي بس. والله العظيم وكل والله العظيم لا طبق ولا اتنين ولا تلاتة هيكفوك. ولو عندك بقى شويه جوز هند افرق
1: على فكره
2: اعمل بقى جوز هند من فوق.
1: نفس فكره الشعريه باللبن, نفس فكره اسمها ايه الثانيه اللي بيبقى فيها لا باللبن برضو.
2: لبن ساقع وعليه بسكوت فريش
1: وتروح ونفس فكره كورن فليكس. ما هي نفس الفكره يا وائل.
2: لا بس مش
1: ما كونسبت واحد.
2: لا ما اعرفش كده في دفء وحسيت ان انا كل ما بعمل كده عايز انام بجد والله العظيم.
1: بس حد بيقول لك بسكوت على زبادي تحفه تحفه مش طبيعيه.
2: لا على زبادي
1: احنا كل حاجه ودخلنا
2: بس على زبادي مر. زبادي مر تحطي عليه بسكوت انت عايزه حاجه كومفورت.
1: لا بس في ناس بتحب ما هو زبادي بالفاكهه, ما هو الفاكهه بيبقى فيها سكر والزبادي انا ما بحبش الحاجات دي.
2: زبادي بالفاكهه تمام.
1: انا ما بحبش الزبادي عامه يعني. بس هو في انا بشوفت كذا حد بيحط الزبادي على البسكوت ده.
2: لا بسكوت مع لبن ساقع قبل ما تنام شيفس كيس يعني.
1: كالوريز ايه ما اقولكش. جاية لك بقى بدراسة بعد الأغنية اللي جاية دي حكاية.
2: لا ده انت النهاردة
1: حكاية
2: مسيطرة.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وين منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
6: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
5: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
6: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
5: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
6: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
5: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
6: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
5: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
6: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
5: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
6: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 لـ 4
6: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: المزيكا لعبتها دلوقتي. نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6310 جنيه،
2: عيار 24 7211 جنيه،
1: سعر الجنيه 50896 جنيه،
2: سعر الأنسة 226141 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
3: وأنا منى عامر.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: الناس سابوا المحتوى اللي احنا قلناه والدراسات وكم الأخبار،
2: وقلبنا سي بي سي صفرة.
1: ماشي، وراح شريف راحت الاول في رقم قال لك انا بحب البسكوت على الزبادي، الرقم اللي بعده شريف العواضي جرب الكيك البيتي حط عليه لبن هيبقى حلو جدا. وابتدينا ندخل في وصفات اكل بس شخصيه. يعني وصفات اكل ذوق شخصي. فانا بصراحه كان عندي دراسه عن الحب والديتس والقلب والنبضات والحاجات دي، بس انا ممكن
2: حلو الوصفات دي. انا عندي يعني بذمتك يا منى، يعني عمرك ما اخترعتي وصفه او اخترعتي اكله سريعه كده حاسه انها لازم تخبري الناس وتقولي لهم جماعه انا، يا زي انا مثلا اللبن اللي بالبسكوت تحفه. انت عندك ايه؟
1: احنا بنعمل رز بالبشاميل.
2: انت عندك ايه؟
1: يعني
2: رز بالبشاميل.
1: اقول لك انا بحب المكرونه بالبشاميل.
2: اقول لك
1: ماشي. البيت عندنا مش كله بيحب المكرونه، وانا بحب البشاميل، فقررنا نعمل رز بالبشاميل عشان يبقى قسمنا الارض بالنص.
2: ده زي كانه اللي هو الرز
1: مش معمر.
2: معمر؟
1: لا، هو رز بالبشاميل.
2: رز بالبشاميل يبقى جامد. يعني
1: هو
2: ماسك نفسه زي المكرونه؟
1: لا مش ماسك نفسه قوي، بس هي الموضوع جه صدفه. احنا كنا قاعدين انا واختي مع امي في البيت وكنا جعانين وما كانش فيه دليفري وقتها، يعني كان مهم، يعني كنا في حته بعيده يعني. ماشي، يعني البيت كان في حته متطرفه شويه. نطلب ايه؟ ما فيش. طب في ايه موجود؟ قلت لها انا نفسي في مكرونه بشاميل. قالت لي والله ما فيش مكرونه، في رز. فقلت لها خلاص نعمل رز بالبشاميل.
2: بس حلوه اكيد.
1: عندك بطاطس بالبشاميل برضو؟
2: بس حلوه الرز بالبشاميل وتكون فيها لحم.
1: ايوه،
2: بس المره دي تبقى بفراخ بقى.
1: لا انا عادي بنحبها باللحمه عادي.
2: ليه؟ ازاي بقى؟ ما عشان اللحمه المفرومه. هقولك حاجه، في زي خامات بشاميل سائل، المقصوصه او المكرونه جامده، والمكرونه سوري اللحمه رز. صغيره عامله زي الرملك يعني اللي هو. فانت لو انت هتجيبي رز، ما الرز عامل زي اللحمه المفرومه، فتعوضيه بفراخ قطع كبيره مكان
1: لا على فكره، طب ما في ناس بتعمل الخضار باللحمه المفرومه
2: بس
1: اكيد على الرز.
2: اكيد حد سامعني فاهم.
1: أيوة، انا قصدي ايه؟ بس
2: ان الثلاث محتويات اللي يكونوا فيها يكون كل واحد ليه دور كايه، كخامه كملمس. ما ينفعش يكون رز وكمان لحمه مفرومه الاثنين ضعضع صغيرين. لا
1: ضعضع.
2: عندك المكرونه كبيره، اللحمه المفرومه صغيره، ينفعوا مع بعض. فهنا نحط ايه؟ دجاج.
1: طب هو عامه دي وصفه بيتنا، فانت مالكش الحق انك تتدخل فيها، احنا بناكلها كده.
2: انا ممكن طب اقول لك حاجه، انت عمرك كلتي جبنه براميلي بالحلاوه؟
1: لا، بس باكل الجبنه، مش عايزه اقول نوعها، الجبنه الكريمي دي المربعات.
2: اعملها.
1: ماشي، بالمربى.
2: حلو، لانه هقول لك ليه.
1: عشان هي معظمها
2: هي قشطة. اصلا قشطة. بتتعمل بيها اصلا التشيز كيك.
1: وحاجه كمان، والجبنه الرومي بالمربى دي برضو بناكلها.
2: لا انت هنا يعني مش هينفع نكمل مع بعض في البرنامج اصلا.
1: لا مش هينفع نكمل مع بعض في الحياه.
2: ايه جبنه رومي بالمربى؟
1: على فكره بتطلع طعمها حلو.
2: ليه وراكي ايه؟ عشان ما تاكليش دي لوحدها ودي لوحدها. وراكي مستعجل؟ لو مثلا معيده في جامعه ماشي، بس يعني ليه مستعجله؟ ده برنامجك ساعتين، يعني ممكن تصحي الصبح عادي تاكلي دي لوحدها ودي لوحدها.
1: خلاص يا وائل، كل بيت يا جماعه ليه اكله. انت بقى قول لي الاكله اللي بيتك حاجه اختراع انتوا اللي عملتوه، انتوا مقتنعين بيه، انتوا بس اللي مقتنعين بيه.
2: يلا 92 100 رقم الاس ام اس تحفونه.

0: طيب بصي بقى ركزي معايا وانا بكلمك انت او بكلمك انت لو عايز تجيب لها هي هدية.
1: ايوه.
0: من سنة 2009 وديجا فو موجود في كل خطوة بتعبر عننا،
1: من اول الجزمة اللي بتلبسيها في مشوار مهم لشنطة بتكملي بيها اكيد اللوك بتاعك في احلى لحظاتك
0: بالظبط
1: واحلى خروجاتك، واذا كان في مكتب او في شغل او اي حاجه.
0: انا عايزه اقول لك ان ديجا فو جزء اساسي من حياتي ومن دولابي من 2009 ده بجد، في حاجات مهمه، في ميتنجز، عندي سهره، فعايزه جزمه معينه، الحاجات دي كلها. مع 38 فرع في كل انحاء مصر ديجا فو اقرب ليكي دايما، في تشكيله وكولكشن كبير جدا ومتنوع جدا من الفوتوير، الجزم، الشنط، بتناسب بقى كل حاجه، كل سن، كل ستايل، كل حكايه، كلاسيك، كاجوال، ومن احلى كمان الترندز لستايلك اللي بيخليكي دايما مميزه. الصيف ده بقى عندنا مفاجاه تخلي كل خطوه احلى واحلى.
1: لا ما تقوليش خصومات
0: سامر سيل بيوصل ل 60% من ديجا فو. اسعار انت عارف بتبدا من كام؟
1: من كام؟
0: 299 جنيه.
1: لا بس قولي لي الخصومات بتوصل لحد كام؟
0: لحد 60% خصومات سامر سيل يوصل لحد 60% واسعار بتبدا من 99 جنيه بس. دلوقتي هو الوقت المناسب اللي تختاري ستايل جديد، تعيشي اجواء لطيفه. خلاص الصيف اهو، الصيف بيخلص وداخلين مدارس، او ده سيزن وده سيزن، ده محتاج جزم وشنط، ده محتاج جزم وشنط. فروحي اقرب فرع لديجا فو ليكي.
1: هتلاقي اكيد لانه مع 38 فرع وكمان الاونلاين، فما
0: ده حقيقي.
1: صح.
0: ديجا فو طبعا every step is a statement.
1: طب بقولك ايه، every step is a statement و every message عندنا هنا فيها recipe وفيها حاجة تحفة وبرة الصندوق. في بص انا كنت هقرأ المسج بتاعتك بس اللي هو اخر مسج دي بتخليني مش عايزة اقراها. يا محمد يا محمود،
0: في
1: يعني كنت لسه هقراها بعدين شفت اخر مسج انت بعتها، مش هقدر اعمل كده.
0: ليه طيب؟ استفدت ايه؟
1: بالظبط يا محمد، احنا بنحبك يعني. المهم مادونا بتقول جبنا مثلثات بالعسل الاسود في ساندوتش او توست بيبقى لذيذ قوي.
0: بصوا يا جماعه عشان لسه فاتح الراديو دلوقتي، احنا كنا اصلا بنتكلم على دراسه اتعملت على الشاي بلبن اللي هو البسكوت اللي بنسقيه جوه المشروب، شاي بلبن بقى قهوه ايا كان. فابتدت الناس تقول ان كل واحد ليهم ليه وصفه خاصه في اكل. فابتدينا انا وائل نقول، فمن هنا جه الموضوع.
1: عبد الرحمن بيقول بطاطس محمره بالبصل والسمن البلدي.
0: بس دي غريبه قوي، يعني انتوا بتعملوا ايه؟ انا مش فاهمه، يعني انتوا بتحمروا بصل مع البطاطس وبعد كده بتحطوها في السمن؟ ما هو انت هتحمر ازاي؟
1: هو ممكن ما يكونش محمر البصل،
0: محمر البطاطس، يعني البطاطس تتحمر في الزيت
1: متحمره بالبصل
0: وبعد كده تنزل في السمن. انا مش فاهمه،
1: ممكن تفهمنا عشان يعني
0: ممكن تفهمنا بروسس البطاطس المحمره دي ازاي؟
1: هو مش عشان احنا مش فاهمين، عشان احنا بجد هنروح نعمل كده. انا ومنى عمالين نقول لها الله دي تبقى شكلها طعمها حلو، وتحطي عليها ساور كريمه او تحطي عليها
0: يا وائل
1: اوف اوف او رانش.
0: وائل ما ينفعش تعمل كده الساعه 5:30، ده وقت غدا وانا جعانه.
1: طب انا اسف يا جماعه، اللي عنده وصفه مش وصفه اكل بقى تتعمل بقى بطرق، لا حاجه تتاكل كده هاندي سناك بس، ايه
0: بتكون انت مميز فيها ما حدش عارفها غيرك، ناس قليلين جدا اللي عارفينها.
1: قال ايه؟ بيهون عليك فراقي، هو انت يا روحي كنت لاقي.
0: والله.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
1: كنا بنسأل على أكلة انت بس اللي عارفها او بتعملها او بتعملها بطريقه معينه مختلفه جدا.
2: بالظبط. مارينا بتقول جون بياكل بصل بالخل مع الملوخيه، بس ده يعني انا فاكر ان كل الناس زيي انا وجون.
1: لا
2: ليه؟ ازاي تاكلي ملوخيه من غير بصل وخل؟
1: هتاكل بصل مع توم؟ مع الملوخيه الطشه توم
2: ماشي، ده دي حاجه ودي حاجه.
1: لا مش مقتنع.
2: ما ينفعش. لا طبعا
1: مش
2: جون
1: مقتنع.
2: انا تيم جون.
1: يا مارينا طب تعالى نشوف عبد الرحمن اللي هم بيعملوا البطاطس محمره بالسمنه دو. ايوه يا عبد الرحمن،
3: عامل
1: ازيك؟ عامل ايه؟ انا مش عارفه احنا ايه اللي دخلنا في المحتوى اللي بتاع الاكل والطبيخ ده.
2: وبعدين انت اثرت الجدل في البرنامج، اتفضل بقى لو سمحت
1: فسر بسرعه انتوا بتعملوا البطاطس المحمره ازاي، وكلمني من التليفون مش من سماعه.
3: طب ثانيه واحده،
1: لو مش سايق يعني، لو سايق خلاص عشان من امانه كنت سايق يعني.
3: باختصار شديد انا بنجيب بصلايه حمراء متوسطه الحجم، شرايح متوسطه الحجم برضو يعني، ولا تبقى كبيره ولا صغيره. حطها في حله، الحله دي اهم حاجه يكون ليها غطا على جنب. بنرش بس على البصل ده شويه ملح وشويه فلفل اسود، ونفركهم كده مع الملح والفلفل الاسود بحيث ان البصل كله يبقى كوتت بالتتبيله دي.
2: بس هو دلوقتي بيتشوح ولا بيتحمر؟
3: لا ولا ده ولا ده. البصلايه دي حطيتها في الحله، والحله دي انت راكنها على الترابيزه.
2: ماشي.
3: بتاع النار اصلا.
2: ماشي.
3: حمر البطاطس في زيت عادي جدا زي ما بتحمر اي بطاطس، طلعها حطها في الحله وغطي الحله. تمام. الحراره هتخلي البطاطس بدل ما هي كريسبي هتبقى طريه شويه. وهنقلب الحله زي ما بنقلب حله الفشار كده، عشان لو حطيت معلقه او حاجه هتهري البطاطس. عشان انت عايز تحافظ على البطاطسايه
2: تمسك الحلة كده كأنك بسك حلة مقلوبة أو ورق عنب.
3: بالظبط كده. وانت يعني هتقلب
2: بصل حلقات ولا بصل صغير؟
1: وائل انت مهتم جدا.
2: شرايح.
3: هتقلب تقلبتين بس البصل والبطاطس كده يدخلوا مع بعض، بعد كده تروح حاطط عليهم معلقتين سمنة بلدي. تمام. والبطاطس سخنة لسه طالعة من النار حالا، وروح مقلبها بقى، افضل قلب فيها كده شوية.
2: هسيح السمنة ولا تبقى السمنة كده مغروفة كده؟
1: بس اكيد مش من التلاجة.
3: زي ما بتطلعها من البطرمان حطها على البطاطس.
2: هي هتسيح لوحدها مع الحرارة بتاعت البطاطس.
3: هتسيح من الحرارة. هتغلف لك البطاطس كلها. اخر حاجة بقى، اخر حاجتين. البصلاية اللي احنا قطعناها في الاول دي، نجيب الورقة بتاعتها، القشرة بتاعتها، وحط فيها فحمية صغيرة كده وولعها، وحطها جوه الحلة بس سيبها دقيقتين. البطاطس مدخنه
2: سموكي.
3: وطبعا البصل يحب الشبت، رش شبت في الاخر، كل ودايل بس ما تكترش بصل.
1: انا عايز اعرف حاجه، انت جبت الوصفه دي منين؟
3: دي امي هي اللي بتعمل الوصفه دي من وانا طفل صغير.
2: طعمها ايه؟ طيب
3: وست خطيره.
1: ما اكيد خطيره
2: يعني،
1: انا متاكده.
2: مش عارف، مش قادر.
1: صدق انا هجربها يا عبد الرحمن.
3: لا جربوها، وبجد هي تحفه تحفه تحفه.
1: بس اكيد ثقيله جدا. ها،
2: انا بفكر احط جنبها يا ساور كريم يا رانش، صوص رانش.
1: بص بقى انت،
3: ولا ده ولا ده، جربها بطحينه.
2: لا لا ده ولا ده ولا ده. ماشي.
1: ايه ده؟ شكرا يا عبد الرحمن، انا هجربها فعلا.
3: لا لا بجد هي.
2: نسيت تقول على فكره رشه سماء.
3: لا ما عجبتنيش بقى، جربناها زمان ما عجبتناش.
2: ده في حد اسمه شريف العوضي كاتب كده، بيقول شرايح بصل رفيع، رشة سماء، رشة ملح وكمون، عصرة ليمون، رشة شبت وبقدونس، وقلب مع البطاطس المحمرة.
3: هي دي طريقة تانية.
1: دي طريقة تانية.
3: أنا دي ما عجبتنيش.
2: ما عجبتكش.
1: لا نجرب الطريقتين يا وائل. شكرا يا عبد الرحمن.
2: شكرا يا عبد الرحمن.
1: باي باي.
2: طيب.
1: في مارينا بتقول أنا بحب أكل رايس كيك عليها بينت بوتر ومكعب شوكولاتة، وسيحهم في المايكرويف وأحط عليهم زبيب من فوق، دي تبقى حلوة قوي.
2: زبيب.
1: بس انا ما بحبش الزبيب برضو، بس انا بحب الباقي كله.
2: انا ما بحبش الزبيب
1: كل اللي قالته ده بحبه.
2: طب انت عارفه انا بعمل ايه بقى؟
1: ما بحبش الزبيب برضو بصراحه.
2: طب انت عارفه انا بعمل ايه؟
1: ايه
2: للناس بقى الحقوا قبل ما الحر يروح. هاتوا عنب وحطوه في الفريزر، اغسلوه قطفوه كده.
1: انا شفتك عامل ستوري كده مره.
2: بقول لك ايه وبعد كده ها تروحي جايبه زي عليها حاجه هتعمليها كده، بابريكا ومعاها سوري عفوا ملح ليمون صغير قوي، وعليه شطه، وعليه حاجة كمان مش فاكرها ايه، وتروحي ايه بعد ما تطلعيهم من الفريزر تروح حط عليها وتعصري عليهم ليمونة وتاكليهم كده.
1: لا مش فاهمة يا وائل، يعني انت بتدخل عينة في
2: الفريزر؟ العينة بحطه في الفريزر بيطلع حبيبات ساقعة بتتجرش طعمها حلو قوي، بس هي محتاجة حامض. تروحي عاملة زي عصرة ليمون صغير، يا إما لو مش عايزة تعصري ليمون تعملي بهارات اسمها تيوانا او حاجه زي كده، بس هي موجوده في المكسيك.
1: انا اجيب
2: لا ما انت بتعمل، ممكن تعمليها في البيت، تجيبي ملح ليمون وتجيبي شطه
1: دي بتبقى حاجه حادقه،
2: حاجه حادقه تعملي زي بهارات حادقه كده، ملح ليمون وشطه، ملح بس ملح ليمون قليل قوي ندفع، لانه ملح ليمون كتير مش كويس للكبد او للكلى يعني. فتجيبي يا دوبك نطره بس علشان تدي المراره بتاعت ايه بتاعت البهارات معاها، اسمه دوت اللي هو الهوت شيلي بيبر اللي هو بتاع ده، ومش فاكر كان بابريكا ولا ملح ولا ايه ما اعرفش حاجه كده، سماء. برافو عليك يا ويوي، سماء وملح ليمون واسمه دوت
1: انا مش مصدق ان ده
2: وشطه
1: والله
2: وشطه، وتحطيه والله العظيم على العنب اللي طالع، تحطيه في كوبايه او باول وتفتحي نتفليكس وادعي لي
1: هعملها
2: والله العظيم ادعي لي.
1: طب بص بقى، في حد بيقول لنا ايه، كمل مسجز يا جماعه رهيبه. حد بيقول زبده نيوزيلندي مع عسل،
2: اوف،
1: تاخد باللقمه كده حته من الزبده وتنزلها في العسل ابيض، تحفه. انا بحب العسل مع القشطه،
2: حلو ده، وطبعا قرص تحت اللسان طبعا.
1: لا بس انا انا بحب قوي العسل والقشطه مع بعض.
2: انا ايه بحب اكل فراوله متقطعه في الزبادي مع شويه سكر وبتقلب لحد ما السكر يذوب. طب ما بلاش السكر ده عشان تبقى الاكله فعلا
1: هيلثي يعني.
2: هيلثي حله محشي الكرنب البيته
1: بمناسبه بقى الهيلثي.
2: هات حله محشي الكرنب بيته، هات صينيه وحط فيها سمنه على النار واقلب عليها المحشي على نار هاديه وكل.
1: بيقولوا اهم حاجه قعر الصينيه.

0: لا لا دي ده الموضوع الأكثر شعبية. الأكل.
1: الأكل طبعاً.
0: بس مش أي أكل، وصفتك حاجة أنت بس اللي بتعملها في الأكل. في حد مادو بيقول أنتوا تعملوا لنا حلقة كل أسبوع نتكلم عن الأكل.
1: ماشي يا مادو عينينا.
0: في بقى في محمد بيقول أحياناً بيجي لي مزاج أحط عسل أبيض على الموز وعليهم رشة قرفة. أنا بعمل كده بس مع الفراولة مش مع الموز.
1: يا سلام.
0: آه عسل وقرفة.
1: لا أنا ساعات بعمل إيه، بجيب موز وتمر.
0: ماشي.
1: وأشوحهم في زبدة.
0: آه دي أنا بحبها.
1: آه وبعد كده أروح جايب جريك يوغرت اللي هو الزبادي اليوناني.
0: آه.
1: مليان بروتين وأروح صببهم عليه وأحط إيه نطرة ملح. بس ملح سلتك يا اما هيمالاين علشان ال
0: بص انت كنت ماشي كويس، هنبدا بقى سلتك وهيمالاين.
1: لا انا مش عايز يود، انا حر.
0: بتاع الملاحه بحطه.
1: لا بالعكس، مين قال لك الملح بتاع الملاحه؟ انا بحط ده علشان ده بيبقى فيه مينرلز وكده. ده بس ما بعملوش غير وانا في الجيم على فكره.
0: طب انا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه التمر. في حاجه هي من قديم الازل بس انا بجد بحبها وما اعرفش احنا ليه بطلنا نعملها.
1: ايه
0: البيض بالبلح؟
1: ايه
0: البيض بالبلح؟
1: ايه البيض بالبلح ده؟
0: ايه وائل
1: يعني بيض بالبلح؟
0: يعني بيض بالبلح
1: يا مين عندكم في البيت يعني بتاكلوه؟
0: لا ده موجود من قديم الازل يا وائل.
1: فين؟ في سبيس تون؟ فين يعني؟ يعني من قديم الازل اول مره اسمع عن بيض بالبلح.
0: طب كانك
1: بتقولي مثلا
0: بيض بالتمر. بص بتجيب البلح ماشي والله عظيم حلو جدا وبعمله في الزبده وبعد كده عادي بحط البيض عليه فبيبقى بيض بالبلح طعمه تحفه.
1: لا ما اعرفش.
0: طب يا جماعه هو انا بس اللي عارفه؟ بليز ابعتوا لوائل 9200 رقم الاسم اسالوا له ان في حاجه اسمها كده. في هبه صلاح بتقول رز بشعريه مع بطاطس وطاسه كبده بملح وفلفل وشويه بهارات صغيره وتحط سمنه الكبده مع الرز والبطاطس. بجد
1: لا في حد زعلني شويه.
0: ايه
1: ملوخيه من غير توم؟
0: انا بنتي بتاكلها كده.
1: ازاي يعني
0: ما تقدرش تاكل ملوخيه بتوم؟ بتتضايق جدا وانا مش فاهمه التيست بودز بتاعتها مالها. ولا حبيبتي انت كده بتاكلي نجيله.
1: بالظبط.
0: بجد ده مش شيء. اوعي تفتكري ان هي دي الملوخيه وبتحبها جدا كده.
1: يا سلام.
0: هو
1: اصلا ايه فايده الملوخيه
0: بجد؟ ملهاش طعم.
1: لا
0: تيستلس من غير توم تيستلس.
1: على فكره عمرك سالتي نفسك يعني نعرف ان السبانخ حديد البقدونس فيتامين سي مش عارف مين الخيار هايدريشن
0: الترطيب. الملوخيه سهله والعيال بتحبها.
1: بس الملوخيه صحيح بس ايه اهم مميزاتها؟
0: ان هي سهله والعيال بتحبها بتتعمل بسرعه والعيال بتحبها. دي اهم ميزه في الملوخيه.
1: طيب في كمان
0: لا وتقول لك قشطه عسل اسود بطحينه. انا عارفه العسل وطحينه طبعا بس قشطه عليها دي كانت غريبه جدا يعني.
1: الجبنه والطماطم والبصل والفلفل والزيت. الله
0: عشا جميل.
1: الله
0: جدا.
1: الله ايه ده في ايه؟
0: بيض بالعجوه. ايوه بالظبط اهي احلى اكلات زمان. وبيض بالمرت اهو. بيض بالعجوة. أيوة طبعا يا وائل.
1: بيقولك طبعا البيض بالتمر بالزبدة أو السمن البلدي. إيه رشا ده؟
0: دي رشا. هو يعني المستمعين تصدقهم وما تصدقنيش ليه؟
1: يعني أنا أول مرة أسمع عن بيض بالتمر.
0: وزوما بيقولك يا فندم البيض بالعجوة حاجة جامدة جدا أهو.
1: إزاي؟
0: ومحمد بيقولك زمان في مصر كانوا بياكلوا جبنة قديمة حادقة بالبطيخ.
1: أنا مش زمان مش في مصر زمان، إحنا دلوقتي.
0: دلوقتي عادي.
1: أنا دلوقتي لازم جبنة براميلي، ما ينفعش جبنة فيتا أو بتاع، لا لازم براميلي مع
0: أيوة
1: البطيخ.
0: مع البطيخ. وعمرو الوكيل بيقولك أنا أعرف بلح بالسمنة. بس بلح بالبيض ما اعرفش بصراحه.
1: الله عليك يا عمرو.
0: طب جربه يا عمرو والله العظيم انت هتدعي لي.
1: لا this is too much. انا I never never ever سمعت عن الموضوع ده.
0: عاليه بتقول لسه بقول يا من انا بعمل بيض بالعجوه فعلا اهو.
1: ده كل الرسائل دي
0: ده في مثلا 10 بعتوا له اهو هو بيض بالعجوه بالسمنه البلدي دي ايناس.
1: وريهام كمان بتقول تحفه بالتمر. ايه ده انا ايه ده هو في ايه؟ انا اول مره اسمع هو كل
0: وميشيل اسحاق اسمها عجوه بالبيض وموجود من زمان جدا. انت ليه مشكك فيا؟
1: مش مشكك فيكي بس انا اول مره اسمع عن حاجه زي كده.
0: المستمعين نصفوني.
1: ازاي؟
0: طب حد يا جماعه.
1: طب بيبقى عايز اعرف بطعمه ايه يعني.
0: سويت اند ساور. والله يعني مش هضحك عليك بجد.
1: سويت اند ساور
0: والله طعمه سويت اند ساور.
1: بس على فكره قيمه غذائيه حلوه لانه فيه فايبر.
0: لا وقيمه طعميه احلى بكتير من الغذائيه.
1: لا كطعميه ما افتكرش.
0: طعمه تحفه.
1: لا مستحيل.
0: طب ممكن تفطر بكره بيه؟ بص هتيجي اقول حاجه. مش انت يوم الاربعاء دايما
1: حجيلك ملكوم يعني؟
0: طب انا لا بالعكس. مش انت يوم الاربعاء دايما بتيجي بتبقى تعبانه علشان بتبقى عندك برنامجين ورا بعض؟ قبل ما تطلع طالب ايه اضرب طبق بيض بالعجوه.
1: والله يا اخويا لسه طالب تمر امبارح وانا اللي فتحت للراجل ودفعت التمر. بعدين قال لي طب وائل حسابك كام؟ قلت له لا دي عليا. فانا دلوقتي هروح اكل من التمر ده دلوقتي.
0: محمود امام بيقولك انا بعمل عيش بلدي محمص وصب عليه شاي بلبن زي الفته كده تحفه.
1: الله.
0: شاي بلبن عليه سكر؟ انا مش فاهمه. بس هو منطقي انه يبقى عليه سكر فعلا يعني. هو بس ده يبقى حلو تصدق.
1: اه
0: طب طب حد بيعمل لحمة بالعسل؟
1: لحمة بالعسل يعني تملسيها كده بالعسل صح؟
0: واسيبها تتدبل في العسل
1: وبدبس الرمان.
0: انا ما بحطش دبس الرمان او انا بقوله دبس الرمان عادي وحط عسل.
1: انا كنت عايش في لبنان فعشان كده
0: معلش كنت عايشة في المانيال مش حاجة
1: يعني. بس انا كنت عايش في بيروت فغصب عني يعني. طيب بصي تعالي نروح الفصل.
0: محمد بيقول دكاترة القلب يشتغلوا كويس قوي من ورا الوصفات دي. يعني عجبتني انا مش عايز اخلص البرنامج الفقري
1: دعاء الله يرحمه الله يرحمه بتقول كنت باكله مع بابا الله يرحمه الله اللي يرحمه. هي البيض بالعجوه ده يجنن واكله كلها طاقه.
0: طب بص هنا مادونا بتقول جربوا تلف ورق السبانخ زي ورق العنب كده بيبقى حلو قوي لو في اطفال مش بتحب السبانخ وكده.
1: يعني ايه سبانخ ملفوف ورق عنب؟
0: طب انا ممكن اجربها.
1: لا تجربيها ايه
0: زي والله اجربها ايه المشكله. انا بحب احط السبانخ عامه
1: يا بنتي هيبقى مر
0: مش في شخصيتها يعني بحب احطها مع البيض بحب احطها مع المكرونه بحب احطها حاجات ما بسيبهاش بشخصيتها. في حد بيقولوا ايه ضحكتني قوي وهم بيقولوا ده عندك في البيت ولا في سبيستون بجد كتير
1: بجد يعني. طب بصوا هنروح لفاصل اعلاني ونرجع تاني لسه معاكم وائل ومنا انتوا بتسمعونا في عشب انرجي على سي بي سي على انرجي
2: عشب انرجي راجع بعد الاعلان.
0: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا
4: المزيكا
2: لعبتها

0: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
1: عاش، فضلك وان لاست راوند.
0: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا منى عامر.
3: البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement.
4: عرفه بيقول بيت بالعجوه طبعا ده تراث وائل ومنى عندما يجتمع بتوع ايجيبت مع بتوع مصر. هي هو الافيه هنا ان انت بتوع ايجيبت وانا بتوع مصر.
2: بس انا مش بتوع، انا يعني
4: مش بتوع ايه،
2: انا البيض،
4: مش بتوع ايه،
2: انا البيض.
4: انت بتحط ملح هيمالايا، احنا هنا
2: لا مش هيمالايا، بحط سلتك سولت.
4: سلتك ما تقول يا ابني بتحط ملح ايه.
2: سلتك هي ليها علاقة بإزاي الملح ده بيبقاوش فيه يود وبيبقى فيه عناصر معدنية، يعني زي ملح معدني، فاهمة؟
4: طب هتجرب خلاص البيض بالعجوة بكرة؟
2: لا أنا مش عمري ما هاكله.
4: وائل بليز.
2: لا مستحيل
4: والله، جربه قبل البرنامج هتدعي لي.
2: الكحك بتاع العيد ما بقدرش أكله بعجوة.
4: انت بتحبش البقح؟
2: لا بحب التمر.
4: أيوة التمر
2: باكله لوحده.
4: ماشي، ما هو ده تمر.
2: لا ما اقدرش أكله، ما عرفش، لا ما أحبوش.
4: ماشي.
2: بس اقول لك حاجه، يعني انا باكل بيض باللحمه المفرومه، ممكن اكل بيض بالبسطرمه، اكل بيض بالبلوبيف، اكل بيض، بس بالتمر دي ما اعرفش. اوكي ممكن اكل
4: كل
2: مثلا،
4: كل الناس دي اشادوا بيه.
2: ايه
4: كل الناس دي اشادوا بيه؟
2: لا لا لا، انا اعرف مثلا بيض بالبطيخ، مثلا بيض
4: بالبطيخ.
2: اه طبعا ده مشهور جدا عندنا في تنزانيا.
4: طب اقفل الحلقه.
2: حاضر.
4: ايه الغير حليتي؟
2: والله ما فيش احلى من لمه الحبايب.
4: والله بنعتذر لكل الناس ما لحقناش نقرا الاس ام اس بتاعتكم، احنا اسفين جدا. بس ايه بنسلم عليكي جدا. حسام بيقول الملوخيه بدون توم تحفه يا وائل، وانا عامه ما باكلش اي حاجه بتوم او بصل خالص، انا بحب احط توست وعليه ميكس جبن ولانشون وبيض اوملت.
2: ده شكرا. شخص جميل.
4: اه
2: حسام ده شخص جميل
4: وتحسه صحي كده. انا حاسه ان انا حاسه انه من غير كرش. بجد.
2: وايه برضو اول مره تسمع الموضوع ده، بس برضو يعني ايه عندها 14 سنه.
4: يعني انت وايه زي بعض
2: بالظبط. عرفتي لما اقول لك ان انا جين زي او
4: لا؟ ده انت بتتصاوب، ده حاجه تانية.
2: ويا ويوي طعمه تحفه وقيمه غذائيه رهيبه عاليه. علوش حاضر. مش
4: هقبل. ممكن تجرب بجد؟
2: والله لا.
4: طب صور التجربه بليز.
2: ما اقدرش اكل انا بيض، ما اقدرش احطه كده مع بعض.
4: طب يا جماعه حلقتنا خلصت النهارده. انا اللي لسه فاتح الراديو دلوقتي، احنا بنعتذر، ده كان موضوع حلقه رحنا ليه غصب عننا. بس واضح انه عجب الناس. فاحنا حلقتنا خلصت النهارده من عيشها بانيجي. كنا معاكم وائل منصور
2: ومنى عامر.
4: وائل ومنى فكره،
2: والفكره لا تموت، بس الفكره اللي لازم تموت البيض اللي بالعجوه.
4: لا ما تقولش كده عليك. باي.

0: يا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من سيبها دايره. مين اوريدي سايبها دايره من عيشه بانرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ يلا بينا ساعتين مع بعض نرشهم كده. الاول قولوا لي يعني نرش ميه عشان الناس الحلوه تيجي كده. قولوا لي عايزين تسمعوا ايه؟ تعالوا نظبط البلاي ليست مع بعضينا. هناخد وندي مع بعض بشكل ودي ونروح ونيجي ونقول لكم اخبار ونلعب مع بعضينا. بس نسمع الاول نانسي عجرم الجديده لك ونرجع تاني.
1: جديد نانسي عجرم على انرجي. اشهد يا دني.

طيب احنا لسه مكملين معاكم، عندنا خبر بيقول ان وزارة النقل بالجهاز خلاص بتبدأ يعني التشغيل التجريبي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع عين سخنة وعلمين ومرسى مطروح مع تقدم تنفيذ المحطات. التشغيل التجريبي هيبدأ من شهر اكتوبر الجاي للقطاع من العين السخنة لحد 6 اكتوبر بدون ركاب، وبعد الانتهاء من الاختبارات ان شاء الله التأمينية وباقي القطاعات هتدخل بقى ايه التجريب بالتدريج، والتشغيل الفعلي للجمهور مش هيحصل الا بعد استكمال كل الاختبارات الفنية عشان بس نتأكد من سلامة وتأمين كل حاجة والاستيفاء اشتراطات السلامة والحصول على الشهادات كمان اللازمة. نسب بقى تنفيذ محطات الخط الاول وصلت نسبة تنفيذها ما بين 80-85% وشغالين في التشطيبات والتجهيزات الفنية، واجمالي 3 خطوط بتقول بقوا 2000 كيلومتر و60 محطة. الخط الاول السخنة وبعدين عالمين مطروح، الخط التاني من 6 اكتوبر لحد اسوان وابو سمبل بطول 1100 كيلومتر وضم 36 محطة سريعة واقليمية. الخط التالت بيربط مناطق مختلفة لتكامل المنظومة، والهدف هو توفير وسيلة نقل حديثة سريعة امنة وصديقة للبيئة وربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية والسياحية وتقليل زمن الرحلات ودعم التنمية الاقتصادية والعمرانية. احنا لسه مكملين معاكم، مين عايز يسمع ايه؟ هقرا المسج بتاعتكم كلها ل

لسه كاملين معاكم 92 ميد رقم الاس ام اس. صحصحولي فوقولي كده. والنهارده يوم لذيذ عايز العب معاكم فيه, لان النهارده يوم حقيقه يوم الممثل, فهنقعد نحكي ونتكلم ونلعب عن الممثلين والناس الحلوه دي اللي عايشتنا ايام ولحظات حلوه كتيره واحنا بنتفرج على اعمالهم. فركزوا معايا كده, الموضوع محتاج تركيز ومحتاج ان انتوا كمان نظبط المود وتقولوا لي اكتر بقى ايه. نظبط المود بالاغاني, فتقولوا لي اكتر بقى هنروح لاني حته. حد بس بيكر كده, حد بيطلب حاجه بنخش معاه في حته وبنقعد والناس بتتبسط, فانا بس مستنيه الكره الاولى هنروح فين ونيجي لمين. حد ما تكرروا وتبعتوا المسجز بتاعتكم, تكتبوا اساميكم في المسجز ما تنسوش. هسمعكم اغنيه جديده على انرجي, هبه فريد يا زماني, وبعدين نرجع نكمل كلام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
4: قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
3: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: تحت أمرك.
6: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

مساء الجمال، وممكن مساء مساء الفل والجمال، ماشي، مساء الهنا. ممكن ملكة الإحساس على اختيار، ممكن ملكة الإحساس على اختيارك البير وهنا على اختيارك. ايه ملكة الإحساس دي؟ بتاعت إليسا صح ولا انا، ولا انت عايز حاجة من اختيار البير؟ معلش فهمني عايز ايه. مساء الفل كده كده عامة يعني. طيب زي ما قلت لكم النهارده اليوم العالمي للاكترز، اتس ذا اكترز داي، يوم الممثلين. طبعا زي ما هو باين من اسمه يوم للاحتفاء والاحتفاء بالممثلين اللي بنحبهم. والممثلين طبعا جزء اساسي ومهم جدا في تاريخ البشريه، بيحكوا قصص حب وتراجيديا وبيحكوا مآسي كتيره جدا، بيوروا مرآه المجتمع زي ما بيقولوا. فهم موجودين ومهمين جدا في كل نواحي الحياه، حركوا خيال ملايين الناس، ولذلك سوف نحتفل سويا بهذا اليوم. وهنلعب مع بعض النهارده ونفتكر مع بعض ممثلين بنحبهم بألقابهم بحركاتهم، واقول لكم ايه اللعبه بالظبط. بس الاول

طيب احنا لسه مكملين معاكم، وقولوا لي مين لسه سايبها دايره وعايزين تسمعوا ايه. وزي ما قلت لكم النهارده الاكترز داي. طب الموضوع ابتدى امتى اصلا يا جماعه؟ يعني حد قاعد يفكر كده مين اول ممثل؟ الموضوع ده حصل ايه؟ طبعا الحضاره اليونانيه من اوائل الناس اللي كانوا بيعملوا مسرح، بس تحديدا سنه 534 قبل الميلاد طلع شخص اسمه ثسبس على خشبه مسرح يوناني، وبقى اول ممثل معروف بيجسد شخصيه وبيتكلم بلسانها وبيحكي قصتها. وعشان كده لحد النهارده بيتقال على ممثلين، يعني بعض ممثلين باللغه الانجليزيه love the thespians نسبه لين هو قد ايه يعني هم thespians قوي ما نهجوا يعني. ومع الوقت ومن وقت اليونان القديمه التمثيل تحول لفن وشكل من اشكال الترفيه اللي عاشت عبر الزمن. زمن بقى في اليونان يعني من اول اليونان كان التمثيل عباره عن مسرحيات دراميه، ولما الامبراطوريه الرومانيه ازدهرت المسرحيات بقت مليانه كمان استعراضات وفرايتي وتنوع اكتر. مع مرور الوقت وفي العصور الوسطى بسبب نفوذ الكنيسه الكاثوليكيه وقتها حاولوا ان هم يوصموا التمثيل ويقولون ده حاجه وحشه جدا وده فن خطير ومش اخلاقي وبدائي، وده قلل شعبيته جدا جدا، وده طبعا خوفا لان طول الوقت الفن بيبقى بيعكس مرآة المجتمع، فهم لما كانوا بيشوفوا المشاكل دي كانوا بيخافوا منها جدا، والكنيسه حذرت من التمثيل واللي بيمثله والحكايات اللي بيحكوها. بعد كده جت فتره النهضه ورجع التمثيل تاني واتطور لحد بقى ما جه شكسبير في القرن ال17 وثبت قدام المسرح والناس كلها يعني فن كده قائم بذاته، مدرسة قائمة بذاتها ومسرحيات قائمة بذات لغة أصلاً، ده شكسبيريان يعني بالسونتس بقى بأشعاره المعينة جداً بكل حاجة. من وقتها التمثيل بقى فن محترم جداً، ومسؤولين مشهورين في كل العالم بيجسدوا شخصيات من مسرحيات وروايات وسيناريوهات سواء المسرح أو في عروض برودواي أو الأفلام. فكده نقول إن المحطات التاريخية ليوم الممثل، الأول ممثل كان 534 قبل الميلاد، وسنة 1564 لما اتولد ويليام شكسبير وبقى ممثل وشاعر وكاتب مسرحي مهم جدا غير كل حاجة بعد كده. و1660 لما سمحوا للستات ان هم يمثلوا، ان زمان الرجالة كانت بتعمل ادوار الستات ويلبسوا ست وكان ممنوع تماما ان ست تظهر على خشبة المسرح، بس سنة 1660 سمحوا للستات ان هم يمثلوا في انجلترا بقرار من الملك تشارلز، واصبحت الستات قادرات قانونيا على التمثيل في المسرح بعد ما كانت ادوارهم بيعملوها زي ما قلت لكم الرجالة. 1933 تأسيس نقابة ممثلي الشاشة SAG، تأسست النقابة عشان تتفاوض وتضمن عقود وحقوق عادلة للأجور وظروف العمل للممثلين، ومن ساعتها والدنيا بقى إيه في العلالي. بس حتى يومنا هذا في 2026 الممثلين دول من أهم الناس اللي الناس كلها بتجري وراهم ويتصوروا معاهم ويعملوا لهم فولو ويعرفوا أخبارهم، يحبوهم جدا وقت ما يقعوا يكرهوهم جدا، يقولوا حاجة وحشة يتضايقوا منهم جدا، يقولوا حاجة حلوة يتأثروا بيهم جدا جدا جدا. وفي قطاع طول الوقت حتى في 2026 كبير ولا بأس به في المجتمع بيشوف انه مهنة التمثيل دي مهنة بطالة مثلا او انه الوسط، كلمة الوسط يعني تطورت بقت الوسط ومستمرة. ولكن طبعا طبعا طبعا كل التقدير لأي ممثل او اي ممثلة بيضحوا بحاجات كتيرة قوي قوي، وفي نفس الوقت بيكتسبوا حاجات كتيرة شهرة وحب ناس وحاجات كده، بس برضو بيضحوا بحاجات تانية نفسية للسلام النفسي بتاعهم علشان يبقوا بس بيجسدوا شخصيات ويعملوا حكايات توري الناس احنا عايشين ازاي وفين، او توسع خيالهم ومداركهم، او تخليهم يفكروا، او تخليهم يحزنوا بس بعدها يطلعوا بفكرة مهمة جدا، او تخليهم يحسوا ويعيشوا مشاعر رومانسية وتشجع رومانسية والحاجات الحلوة والجميلة، أو أنواع الفنون متعددة والممثلين كتير، وعندنا أهم ممثلين والله في العالم مش الوطن العربي بس على

احنا مكملين معاكم 92 100 رقم الاس ام اس. البير بيقول ملكه الاحساس دي الفنانه اليسا, ده اللي هو اللقب يعني. اختارك بقى يعني اي حاجه على ذوقك لليسا. ماشي, انت اصلا بتلعب بقى معايا اوريدي اللعبه اللي احنا ناويين نلعبها النهارده يعني, بس عن الممثلين وكده اهو. فانت جاي معايا كده كده يا البير, وحاجه في منتهى اللذيذه عشان احنا نفتكر مع بعض او هنلعب مع بعض لعبه الالقاب, وهقول لكم ألقاب ممثلين وممثلات تقولوا لي بقى مين على طول, ونروح وناخد مع بعض كده يعني نلعب بقى مع بعض ونفتكر مع بعض ممثلين وممثلات اللذاذ قوي قوي قوي. بس بما انك يعني عايز تسمع اليسا فالاغنيه الجديده لذيذه قوي, تعال نسمع لعبه الايام ونرجع بقى نبتدي لعبنا على طول.

ما تيجي نبتدي على طول اقول لكم مين كان مين الاستاذ، من الذي يلقب بالاستاذ؟ قولوا لي كده في يوم الموت العالمي نفتكر اجمد وعم الناس. والله الاستاذ ده كان مين؟

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، إنرجي هتسليك طول الطريق. عايز تحية كبيرة قوي قوي قوي الميرو وبيجو ولاد اخويا رامي رياض، وعايز اغنية كلام ماما البوسي ومسلم عن هاي الاتنين يا البار، وتحية كبيرة جدا جدا جدا لميرو وبيجو. يا سلام انا عينينا الاتنين، واحنا عندنا كام ميرو وبيجو ولاد اخوك رامي رياض يا البار عيني. طيب بنلعب مع بعض، وبما ان النهارده وحكيت لكم بقى تاريخ التمثيل وقلنا راح فين وجه منين وكده، تعالوا بقى ناس عصرناهم في العصر الحديث جدا، اتفرجنا عليهم وحبيناهم وارتبطنا بيهم. ممكن يجي جديد ما يبقاش عارف الالقاب، فخلينا نلعب مع بعض كده ايه ونفتكر الالقاب. في ممثل قدير مهم جدا جدا جدا بيلقب بالاستاذ، فمين بقى الاستاذ ده؟ مين الاستاذ يا ترى؟ 92100 ده رقم الاس ام اس، ركزوا كده معايا واكتبوا اساميكم في المسجز وقولوا لي، وغلطوا عادي ونصلح مع بعض. بس مين الاستاذ؟

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: 90.1 المزيكا لعبتها.
2: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما

0: تستناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ 4 مساء على انرجي 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته.

اغنيه جديده لانجل يا عزيز مرقه خطيره، ولسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، وانتم شاطرين جدا جدا جدا. ايه الشطاره والحلاوه دي؟ طب لا، طب نصعب اكتر ولا تمام؟ صعب اكتر سنه ولا نمشي كده؟ هنشوف هنشوف. طيب احنا ميرو بيجو وبنشكر عمو البير حبايبي، بيشكروك يا عمو البير. مساء الفل، ربنا يخليكم لبعض كلكم عامه، ومساء الفل عليكم كلكم. قولوا لي ميرو بيرو لو كنتوا عارفين مين الاستاذ ولا لا، انا هريفيل حالا يعني، بس قولوا لي كنتوا عارفين ولا لا. مساء الفل زوزو، كنت تجنني بنج كولي، والاستاذ هو فؤاد المهندس، شطاره حلاوه طعامه، ما كتبش اسمه فمش عارفه اقول لك ايه. ايمي عارفتها صح، ولد عمو فؤاد. ايوه عمو فؤاد هو الاستاذ فؤاد المهندس يا زوز، وبرافو يا بسمه، الاستاذ هو فؤاد المهندس. شكرا جزيلا على الاغاني الجميله دكتور مصطفى، بس يا دكتور للمسج بتاعتك انت والله وذوق حضرتك. طيب الاستاذ دي كانت المفروض انها سهله، بس في واحده مش عارفه اقول سهله ولا لا، من كتر ما مش عارفه بقى الجنريشن اللي بيسمعني، بس سهله لو فكرنا فيها برضو هنلاقيها ايه سهله. مين يا جماعه الذي لقب بابو ضحكه جنان في يوم الممثل العالمي؟ بنفتكر الألقاب اللي طلعت على الممثلين الاستثنائيين، فقولوا لي مين هو ابو ضحكه جنان؟ سهله صح، اكتبوا كده الاسم. ما اعرفش انا ما بقول سهله بتطلع مش سهله، ولو اقول مش سهله بتطلع سهلة. حاجات كده بقى، فخلاص بطلت العب اللعبه دي معاكم وانا اخمن. قولوا

0: انا كنت فاكراها سهله مش بقول لكم والله دكتور بسمه بس معقوله دكتور بسمه بس اللي عارفه مين ابو ضحكه جنان؟ لا يا جماعه لا والله بجد ركزوا كده مين ابو ضحكه جنان؟ مال الممثل الاستثناء الذي لقب به ابو ضحكه جنان قبل ما ادي هنس؟ هو ده محتاج هنس؟ كنت فاكره ان انا اقول كده تقولوا كده على طول. سبحان الله برافو دكتور بسمه. باقي فين بقى؟
1: لا

0: بجد بتغيري المود. شكرا جزيلا لحضرتك, شكرا لانرجي, ميرسي يا دكتور مصطفى, والله بجد شكرا ليك انت. برافو يا هبه, هبه توما جابتها صح والبير جابها صح وحد ما كتبش اسمه, ومدام امل ما جابتهاش صح. حقيقي طبعا هو نجيب الريحاني, هو لا هو مش نجيب الريحاني, هو نفس الحقبه ولكن اكيد مش نجيب الريحاني, مش اكيد نجيب الريحاني هو اللي هنطلق عليه ابو ضحكه جنان. حد مميز جدا بضحكته, معقوله معقوله معقوله. ده انا قلت جان دي بس اللي هيقع مني والباقي مكمل. تعالوا نفتكر مع بعض من هو الذي لقب ابو ضحكه جنان. 92100 رقم الاس ام اس, اكتبوا اساميكم بليز في المسجز. في حد مجاوب صح, رقم اخره 032 وما قالش, ما عرفتش هو مين, بس قال لي اجابه صح. مين ابو ضحكه جنان؟ معقوله
1: جديد احمد جمال على انرجي على بالي خطر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا هتجننوني وهيبتدي نلعب في الثوابت وكده حاجه تحزن والله. رشدي اباظه ازاي يا روان ابو ضحكه جنان ازاي ماشي. طب تعالوا نقول بقى مين قال صح. نسيم قال صح. ابو ضحكه جنان سمعه طبعا. اسماعيل ياسين ابو ضحكه جنان فنان اسماعيل ياسين اسم الغلبان. برافو الغلبان. مساء الفل يا زهره اخبارك ايه. معتز اللي كلمتك امبارح عايزين نسمع المسج ما كملتش للاسف. ميرولا هي اللي كانت قالت اسماعيل ياسين وشاطره وعرفت صح. و هبه توما بقى هبوبه وحشتيني. اسماعيل ياسين يا عروسه صح يا هبوبه والله. اسماعيل ياسين يا جماعه طبعا ابو ضحكه جنان اللي كان لقب يعني بهذا اللقب كان اسماعيل ياسين طبعا. ضحكه اسماعيل ياسين معينه جدا جدا جنان فعلا. طيب اللي جايه دي مش سهله يعني طالما ابو ضحكه جنان ما كانتش سهله فاللي جايه دي مش سهله بس انا يعني اتمنى ان انتوا مش مستاهله نفتح جوجل وكده ممكن نقعد نفكر ابعتوا اقول لكم صح ولا غلط خمنوا حتى. هي سهله بس لما لقيت ان الاستاذ وابو ضحكه جنان ما كانتش سهله فما اعرفش هتعرفوا دي ولا لا. بس من التي لقبت ب هي كان ليها لقب تاني بس ده اللقب الاساسي راهبه المسرح. مين؟ طب اقول لكم على حاجه عشان بس ما يعني توفروا مسجات وما تبعتوش غلط. مش سميحه ايوب. مش سميحه ايوب. من التي لقبت براهبه المسرح؟ انا اديتكم هنت مهم جدا قلت لكم انها مش مين ففكروا قولوا لي مين على 92 مال هيجيبها يبقى جامد قوي والله او هتبقى جامده جدا. مين يا

0: دراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
1: اوف والله العظيم بتفاجئوني، ده في ناس عرفت فعلا. يعني ما عرفتوش ابو ضحكة جنين وعرفتوا دي؟ طيب من هي راهبة المسرح وليست سيدة المسرح الاولى اللي هي سميحة ايوب؟ عشان ما تتلخبطوش، ميرولا عرفت، هيبة توما عرفت، أرقام بقى مش كاتبة أسميها للأسف، 003-529-283. قايلين إجابة صح؟ مش كاتبين أساميهم عشان أعرف. ياسمين برافو. إيه ده؟ طب والله برافو، بتفاجئوني فعلا، اللي أقول عليها صعبة بتطلع سهلة. من هي يا جماعة الممثلة القديرة جميلة العظيمة الله يرحمها التي لقبت براهبة المسرح؟
2: وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

الناس أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق نفس الشوارع

0: تفوداني ومستخب وبسمع نفس الأغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا أو عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين أو جبان وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تسأل وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس شريف عرف بيقول الهزار ده يا زوزو هو انت كان قصدك يعني ابو ضحكه جناني يبقى اسماعيل ياسين صح فين السؤال كنت بقول مين هو ما كانوش عارفين وقالوا لنا جيب ريحاني وتلخبطوا ورحنا وجينا بس لما قلت مين هي رهيبه المسرح ورهيبه الفن في ناس كتير كتبوا منهم اللي قالوا اساميهم وانا قلت اساميهم صح زي هبه توما برافو تعبت والله من اللي ما بيكتبش اسمه ويرولا وياسمينة بنات شاطرة خالص أمارات بنات شربات زي الأمارات حلوين مش عارف ليه قولوا هي قالوا إنها طبعا طبعا الفنانة أمينة رزق طيب اللي جاية سهلة وطالما قلت سهلة بتطلع صعبة بس دي يعني بجد لو هدعتها هتقهر لو انتوا ما عرفتوش احنا بنتكلم عن مين من هو الذي من الممثل كلهم ممثلين استثنائيين عشان بس واضحين يعني فبنحتفي بيهم في يومهم Actors Day عالمي وكده وبنفتكر بقى ونترحم على جمالهم مين بقى اللي كانوا بيقولوا عليه او بيقولوا له او لقبه كان الامبراطور سهله سهله صح هم بيعملوا اعمال ويسب يعني مين الامبراطور 92 رقم الاس ام اس اساميكم بليز

as you turn to go, I'll be dying slowly till the next day.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy Dinu Tsaim Point One.
1: In Mesika, Labit. طيب احنا لسه مكملين معاكم وفي شطاره وفي حلاوه واه ما انا قلت برضو انت لو زعلت يعني كنت هزعل قوي قوي لو غلطتوا في ده بالذات ده بالذات يعني ماشي. منال طنطاوي برافو يا منال. هبه توما ميرولا نسيم الامبراطور هو النمر الاسود هو احمد زكي طبعا الحمد لله عرفتوها. مدام امل بليز اعتقد احمد زكي وقولوا لي غلط بقى. لا مش هقول لك غلط عشان صح. برافو والله. طب اللي جاي دي سهله جدا بجد سهله دي ما ينفعش تغلطوا يعني دي ما ينفعش كمان تحسوا انها مش سهله يعني هنا هتبتدي معايير الحياه بقى تختلف. هاخد اجازه بقى هاخد اجازه سنه منكم فاهم. من الذي لقب بالساحر؟ فنان استثنائي والله كلهم استثنائيين وعشان كده بنلعب النهارده وبنحتفي بيهم. مين الساحر؟

الساحر بسرعة بعته على 92 100. ناس كتير جابتها. أيوة كده، أيوة رد وروحي كده. هرجع أقول أساميكم كلكم أمارات شاطرين.

0: 003 برافو رهام، برافو نسيم، برافو اكيد النجم الكبير محمود عبد العزيز، وحشني قوي يا زوزو. ده عمر بقى، عمر انت اللي وحشني قوي يا مرمر، برافو يا مرمر والله اهو جنزي وعارف والله. محمود عبد العزيز سلوى شطاره حلاوه طعامه الساحر، طبعا ده ما كانش ينفع نغلط فيه، وقلت ايه ده ايه يعني في النص كده نكشك ونشوف مين هو. طيب نرجع تاني بالزمن شويه واسالكوا، هي سهله عملت لخبطت من شويه بس مش قوي بما انكم معرفتوش يعني ابو ضحكة جنان، فخلوني اسالكم من هو الضاحك الباكي، مين الممثل فنان لقب بالضاحك الباكي؟ نسمع السحر ونرجع نشوف مين.
1: يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن
2: ديرجن ديرجن ديرجن،
1: هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، هنهرب من النهاردة

0: ريجن. يا نهار ابيض مبلوك والله لخبطوني قوي. دكتور مصطفى وعمر مرمر ومنال اللي جابوها صح، بس اللي عرفوا من هو الضاحك الباكي. الضاحك الباكي طبعا كان هو ده بقى يا امل، مدام امل، هو ده نجيب الريحاني. انت قلتي ان هو ابو ضحكه جنين، بس هو الضحك الباكي مش ابو ضحكه جنين، وابو ضحكه جنين كان اسماعيل ياسين. ولسه مكملين معاكم وبنلعب القاب وكده اهو، فتعالوا بقى وقولوا لي. انا بقول لكم حاجات صعبه من حاجات سهله، حاجات افتكر انها صعبه تطلع سهله، حاجات افتكر انها سهله تطلع صعبه جدا، حاجات غريبه جدا جدا بتحصل. بس خليني برضو اديكم واحده سهله شويه واقول لكم من التي الفنانه الاستثنائيه، بما ان كلهم استثنائيين، لقبت بلقب سيده الشاشه العربيه. مين
1: جديد
0: ببتدي؟
1: آدم على انرجي، جماله

والله بزعل ان انتوا مش كاتبين اساميك، وما اعرفش بس مين اللي جاوب صح عشان انا حتى اقوله برافو، بس يعني رقم 483 منال طنطاوي لولو. لا يا البير، ايه ده البير بيقول ناديه الجندي؟ لا خالص خالص خالص خالص. سيدات الشاشه العربيه فاتن حمامه، عمر جابها صح برضه، برافو يا مرمر، نبي شاطر والله ومذاكر. سيده الشاشه العربيه طبعا طبعا طبعا السيده فاتن حمامه مش ناديه الجندي. طب ودي سهله، المفروض ما تكسفونيش بقى. دي سيده الشاشه العربيه حبيبه قلبي، في حبيبه قلبي تانية كانت سندريلا بقى الشاشه العربيه. مين سندريلا؟ سهله قوي دي ولا ايه؟ 92 رقم الاس ام اس.

لا ما تكسفونيش والله زي مش بقولكم سهلة قوي من كتر ما ببقى شايفة انه سهل جدا. ساعات بستعجب بسأل السؤال وبتبهروني دايما ان انتم ما بتبقوش عارفينه بسهولة. احنا كلمنا عن سيدة الشاشة عربية كانت ست الكل الأرحمة فاتن حمام. في ست كل تانية والله برضو الأرحمة وجميلة سندريلا شاشة عربية. من هي؟ ما تزعلنيش منكم دي سهلة قوي قوي صح ولا ايه؟

واخدها. تعالوا لي بيلو ريقي. سعاد حسني، سعاد حسني، منال تنتوي، برافو سعاد حسني طبعا، دكتور مصطفى ايوه طبعا، هي لازم طبعا دي. سعاد حسني، خالد داوود، برافو يا خالد والله انا جيت قبل ما تمشي بس عشان امسي، مساء الفل يا ياسو. اسمي ميرنا وليد، برافو يا ميرنا، قلتي صح. سعاد حسني طبعا، صح يا ياسو، سعاد حسني طبعا هي السندريلا. طيب 92 رقم الاس ام اس، وخلينا ايه، لسه قدامنا وقت تاني اسالكم على فنان خطير برضه. يوتي كان قمر، مين بقى فارس السينما؟ من هو الفارس؟ فارس السينما، انا عارفه دي ممكن تلخبط سنه بس هي سهله قوي، انا اصلا معلماه بان هو فارس السينما. 92 رقم الاس ام اس، وسامه واخلاق فرسان والله.

0: دكتور مصطفى متكيف جدا من الاغاني والمزيكا ومبسوط جدا جدا واو واو واو واو سو بيوتيفل ميوزك ثانك يو دكتور جدا جدا. بس شطاره والحلاوه بقى والناس اللي جاوبت صح برضو ناس خطيره. فقالوا ايه بقى؟ قالوا احمد مظهر طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا في اربعه طبعا رقم اخره 374. انا هقعد اقول رقم اخره يا جماعه ماشي 288 برافو 922 برافو دي الارقام يعني اخر الارقام كلهم قالوا احمد مظهر طبعا هو احمد مظهر منال طنطاوي ولولو خالد داود ودكتور مصطفى وبس البير كان قال حسين فهمي لا طبعا هو فارس السينما المصريه طبعا طبعا الراحل احمد مظهر قلت لكم حتى هو شكله احمد مظهر فارس كده فارس السينما احمد مظهر وسيده الله يكرمك يا محمود يا امين مساء الخير يا زوزو امورك عشان جدا جدا المسلسل بتاعك جامد قوي ازاي الناس مش والله شفت احمد مظهر ده الفارس ده كريم برافو يا كريم ملك الشياكه احمد مظهر ايوه يا مرمر كان شيك شياكه خطيره طب نسمع اغنيه جديده لانج في اللي احنا فيه ده واديكوا اخر لقب مثلا ايه رايكم نلعب معاكوا اقول لكم مين ما اقول لكم اقول لكم اقول لكم اه دي سهله شويه دي سهله جدا فمش هقولها لكم عشان عيب لو ما عرفتوهاش بس هقول لكم مين هو عميد المسرح العربي سهله سهله جديد والله يا للهول
1: وتوسن وهادي فيرجاكلي على انرجي

تومي وتاوسون وهادي اغنيه بستناك، اغنيه جديده لانج على انرجي، وانتوا شاطرين جدا وعرفتوا بيجاوبوا. يا سلام يا سلام، طبعا طبعا يوسف بيك وهبي، برافو.

والله عمرو وكيك كان قال لي على قال لي انه احمد مظهر صلاح الدين ايوبي طبعا يا عمرو، بس بسال بقى على عميد المسرح العربي لولو، قالت يوسف وهبي، يوسف وهبي لافي، برافو يا لافي. رقم الاكرو 333 يوسف بيك وهبي نهال، ميرسي يا زوزو، ميرسي انت يا نهال والله. خالد داود برافو، يوسف وهبي، يوسف بيك وهبي، برافو يا عمر. ايه مرمر الشطاره دي انت فاجئني قوي. يوسف وهبي انصفيني بقى، انا بكتب وانا سايق ومروح. ايوه يا قلبي الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه والله. صح يوسف بيك وهبي والله، اخيرا جت لنا وبقيت معانا وكده ماشي، عشان قلت يلا الهول. يوسف وهبي طبعا، يوسف بيك وهبي طبعا، ده دكتور مصطفى، شطاره وحلاوه وطعامه. صحيح فاجئتوني في حاجات كتير قوي كنت شايفاها اكيد معروفه، واللي ما يعرفش اهو عرف من غير بقى ما نقعد نعمل كده يعني، بس شاطرين والله. النهارده يوم الممثل العالمي، افتكرنا ناس عظماء واستثنائيين وكلهم جامدين جدا، قدموا للفن حاجات مهمه قوي، قدموا للمجتمع بتاعهم وبلدهم افلام تعيش وتخلي الواحد يستمتع ويفكر ويوسع افقه ويتبسط ويضحك ويعيط ويحب ويرتبط حاجات كتيره قوي.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a state.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: طيب احنا وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده، وبجد بشكركم جدا جدا على تفاعلكم ولذاذتكم، واتمنى بسليتكم الساعتين دول، واستنوني بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سبا دايره. وبكره بقى نهايه الاسبوع، فهنعمل حاجات لطيفه ولذيذه وكده اهو. فالنهارده اتمنى لكم ليله سعيده. جود نايت، بون وي، خلص الكلام، سلام.
1: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أزبط النوم وما تشقلبش اليوم.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: Energy din 90.1.
1: În mesică, la vechi.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة ومعندكش اولاد في سن دراسة او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسلك طول الطريق.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول

0: نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلنة، اطلع يا ابني اعلنة.
0: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
0: وديجي كمان
2: كل يوم خميس من 3 إلى 4
0: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 للساعه 2 ساعتين هنتكلم مع بعض في كل التفاصيل. والنهارده في الساعه الاولى هيكون معايا محمد جمال عيد، نجم من نجوم مسلسل اصحاب الارض في رمضان السابق على طول. هنتكلم في تفاصيل كتير وهينورنا بعد هذه الأغنية.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: دايما دايما في كل حلقاته معنا نجوم بكرة ممثلينا الجمال الكبار اللي بينورونا لازم شوية تتأخرهم تخش بقى عدو تسجله تقعد بقى ترخم على الضيوف وسجل أغاني وسجل حاجات علشان الضيوف يتأخروا علينا. بس أنا مبسوط جدا وسعيد جدا اللي منورني النهاردة نجم النجوم دراما رمضان الموسم اللي فات الفنانة صعب قوة محمد جمال. يا جيمي منورني.
1: منورك يا حبيب قلبي وأنا مبسوط جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة.
0: لا تقولي حضرتك. بص يا جماعة في في في تويست كده. أنا النهاردة جاي جري من الهواء التلفزيون فلابس إيه أنت مش هتأخر على جيمي فجايب لبس التلفزيون فهو حس ان انا انا صغير عادي جدا.
1: لا انا عارف
0: وقصير. اخبارك ايه؟ طمني عليك.
1: الحمد لله يا حبيبي.
0: زي الفل
1: الحمد لله.
0: انا عايز ابدا من حاجات كتير قبل المسلسل السنه اللي فاتت وقبل السنه اللي فاتت ان بقى في رحلات كتير مهمه قبل الناس مش عارفاها والصدف بتلعب ادوار مهمه جدا في حياه الانسان. انا مؤمن بده جدا ان الصدفه ممكن توديك في سكه انت ما كنتش عامل لها حساب. انت الصدفه لعبت معاك دور مهم قوي.
1: لعبت معايا بس لعبت بعد 20 سنة تعب.
0: 20 سنة تعب.
1: أنا بالنسبة لي أنا شخص بدأت مجال التمثيل من وأنا تقريبا 12 سنة. أنا من طنط في 2006. فلما كنت أنت خلاص بدأت بقى تفقد الأمل مش الشغف. أنا الشغف في التمثيل عمره ما فقده لأن اللي بيحب حاجة عمره ما يفقد فيها الشغف.
0: صح.
1: لكن تفقد الأمل إن الحاجة دي مستحيلة. أنا مستحيل أتشهر، مستحيل الناس تقول عليه موهوب، مستحيل حاجة كتير.
0: تخيل مستحيل تشاف أصلا
1: تشاف. تخيل إن ده بيجي لك صدفة من عند ربنا وإنت مركز في شغلك كمهندس ومرة واحدة يتفتح لك كل الحاجات اللي إنت بتحبها وشعور كتير وشعور جميل إنت حسيته. فهي جات لك بعد 20 سنة تعب.
0: ماشي. بس في صدفة قديمة برضو عايز أسأل عليها. صدفة أولى. بص احنا عارفين كل حاجة. احنا اكلت ايه الصبح؟ اما تكون رايح تحضر مسرحية ومسرحية لسعيد صالح فانت رايح مؤهل للضحك. ودي بمناسبة كانت اول ظهور لمحمد رمضان في حاجة يعني كبيرة شوية. فمحمد راح يحضر مع اسرته وفي بين الفصول مذيعة بتسأل الجمهور بعض الأسئلة فانت كنت طفل جميل قاعد فقمت رديت عليه بعفوية فالناس ضحكت جدا. ايه اللي حصل ساعتها وايه اللي حصل بعدها؟
1: هو الفكرة يعني عموما في المسرحية دي كان اسمها مسرحية قاعدين ليه كان بدور استاذ سعيد صالح وصفوة واستاذ عهد صادق. أيوه. واستاذ رضا ادريس كان محمد رمضان. هي دي المسرحية اللي
0: حصل
1: محمد
0: مشكلة رمضان.
1: لا مش دي اللي حصل. مش دي اللي كان محمد رمضان دخل لاستاذ سعيد صالح وقال له عايز امثل. هي دي. فقال له اطلع مثل دلوقتي.
0: أيوه.
1: رمضان طبعا من صغره ممثل كبير جدا بالمناسبة. هي الفكرة ان انا كنت حاضر مع الجمهور انا قاعد جنب والدتي انا بقول لها انا عايز ابقى مع دول انا بتفرج. انت جواك حاجة يعني انت لو طلعت على المسرح مش هتتوتر مش هتخاف مش هتتحرج انت جواه. فبالمناسبة المذيعة دي اصلا كانت استاذة لقاء الخميسي.
0: الله.
1: واتزوجت كابتن محمد عبد المنصف وتركت المسرحية وجاب مكانها مذيعة تانية بالمناسبة. فهي بتسأل أسئلة من الفصول. كان المسرحية بتدور على أيام الأسبوع وكده. طب انت يوم السبت بتحبوا تعملوا إيه؟ يوم الحد. أنا كطفل عمال أرفع إيدي كل شوية عايز أطلع.
0: أنا عايز أطلع أتكلم معاكم.
1: لدرجة إن هي حتى مش واخدة بالها مني أنا عمال برمي إفيه أنا مش فاهم. فاهمني؟ فهي خدت بالها إن الناس بتضحك على واحد بيتكلم. طلعتني طبعًا. تعالى. اسمك إيه؟ اسم محمد جمال. اتكلم قلت لها والله أنا ممثل كويس. انا عمري ما كنت مثلت يعني انا بقول لها انا ممثل كويس واعرف اعمل اي دور ومش عارف ايه. قالت لي انت جاي تتكلم عنك. قلت لهم جاي اتكلم عنك.
0: طبعا صريخ ضحك في المسرح.
1: الدرجة حتى مش عارف هي بتقول لي مثلا 6 في 7 بكام بقول لها 42 قولي لي انت 12 في 19 بكام.
0: اوف.
1: فالناس بتضحك. هي عفوية
0: الاطفال.
1: استاذ سعيد طالع قال لها مين الولد ده؟ انت مين اللي
0: مين اللي قلب المسرح بره؟
1: فقالت له هو اسمه محمد جمال وهو جاي مع اهله في المصيف. كان المسرحيه قدامها عرضين بالظبط وتنتهي خميس وجمعه. لا 4 ليالي. خميس وجمعه كانت بتعرض خميس وجمعه وخميس وجمعه الاسبوع اللي بعده. فهو طبعا ان والدي يتفاجئ ان سعيد صالح الفنان الكبير سعيد صالح بيقول له احنا عايزين ابنك. والدي قال له ماشي يعني خدها بالنسبه لي. فاهمني؟ فهو يعني كانت صدفة جميلة وأجمل صدفة.
0: قال له عايزينه معانا يقدم بقى حاجة في المسرحية
1: يقدم مشهد. هو مشهد المفروض ان هو داخل فبيلاقي طفل ومش عارف ايه, والمشهد كان لطيف خالص, ويعني يمكن القبول من عند ربنا الحمد لله.
0: فالتقديم من عند استاذ سعيد صالح حاجه مهمه.
1: اه ولكن هو كان الصدفه كمان في كده ان المخرج استاذ حسام الدين صلاح اكتشفني برضه في مسرحيه تانية بعد فتره ما كانش فاكر اساسا, يعني انا لما جيت اصلا فكرته هو طار بيا فاهمني. الحمد لله رب العالمين. يعني ده قامه كبيره اصلا
0: طبعا,
1: واكبر ان هو يطير بيها كده, هو قامه كبيره جدا في المسرح المصري. ولكن
0: لا طار ان هو انت كنت معانا زمان
1: كان 2019, الكلام ده كان 2006 ولحد دلوقتي طبعا استاذ حسام الدين صلاح بكتشف ان هو اللي اكتشفني حتى من صغري كمان.
0: طب دي كانت تجربه, خرجت من دي بقى بدات تروح فين؟ يعني بدات تقول ايه انا عايز اعمل ايه؟
1: انا اهلي كانوا ضد التمثيل النهائي عشان تعارض مع التعليم, فكان عندهم دايما اقتناع ان انا بعد ما اخلص كليه هندسه عموما تبقى تشوف طريقك, وفي الموهبة مفيش حاجة اسمها كده, يعني هو التمثيل زي الكورة محتاج ممارسة على طول, حتى شغفك عايز يمارسها على طول. فكنت يعني بعيدا عن أهلي بدون ما أهلي يعرفوا
0: منزل القاهرة.
1: منزل القاهرة صح,
0: عمل كاستنج وعمل إعلانات عربيات
1: أعلم محمد أهل الاتصالات وأعلم
0: واتفضح وصورتي تنزل على البوستر فأهلي يعرفوا.
1: حصل
0: كنت قاعد معاكم ساعتها بس تخش
1: بالك. هو كان والدي بالمناسبه كان قاعد على القهوه والناس حواليه, فكان ماتشات للمنتخب بطوله 2021,
0: فلقى اعلان شركه محمول كبيره او شركه خطوط كبيره. مين اللي هناك ده؟
1: مين اللي هناك ده الناس؟ لا يعني كانت مفاجاه بصراحه, حتى والدتي قعدت تبكي قالت بس والله انت عسل. والله فهي لا يا وقت بص التمثيل عموما بيديك فاصل من اللحظات الجميله.
0: طب ليه رافضين ده في العيلة مع ان العيلة فيها يعني عرق كبير في التمثيل؟
1: بس هو الفكرة فيها اقول لحضرتك, الفكرة ان هو كان عندنا التعليم اهم حاجة, يعني هو والده ووالدتي يقول لك انت خلص كلية. انا
0: خلص كليتك اعمل اللي انت عاوزه,
1: اعمل اللي انت عاوزه, ولكن ده كان صعب بالنسبة حتى لشغفي. اصلا انا لو كنت عملت
0: مصعبة هندسة مع التمثيل برضه
1: صعبة جدا, بس انت لو كنت عملت كده يبقى انت مش حابب التمثيل. يعني انت لو تقدر تسيب التمثيل ل 15 سنه مثلا ولا 10 سنين ولا حتى 5 سنين,
0: ما انت مش عايزه صح, مش
1: يبقى انت مش عايزه
0: صح
1: فاهمني. فده ما كنتش اقدر اعمل ده. وبعدين هو التمثيل ده عامل زي النداهه كده, هو بيناديك وتروح له حتى لو اداك ظهره انت رايح له فاهمني, مش هتسيبه.
0: طب وفي جزء حصل في النص انا مش عارف ده كان في اي مرحله بقى, انت وانت بتمثل الناس عارفه انك زملكاوي كبير جدا وتفاجئوا ان انت بتمثل في نادي الزمالك. ازاي ده حصل؟ يعني ازاي بتمثل في نادي الزمالك وفي هندسة واهلك مش عاوزين؟ ازاي ده بيحصل؟
1: هقولك, هو الفكرة ان انا محب جدا لنادي الزمالك, كان في 2019 كان المستشار مرتضى منصور هو اللي ماسك نادي الزمالك. واحنا كنا جات في دماغي فكرة ان احنا كنا فرقة بتعمل مسرح كويس جدا, طب ليه ما نعملش جوه نادي الزمالك, في اعضاء هتحب تشوف ده وحاجه جميله,
0: نشاط اجتماعي للاعضاء,
1: نشاط اجتماعي جميل جدا, وبرضه اكون في نادي الزمالك.
0: يعني
1: طبعا
0: عايز اخش المكان اللي بحبه جداً. واعمل حاجه بحبها
1: جدا. فكنا كلمنا حد يعني في النادي, الحد ادانا وعود, طب تعالوا بكره, طب تعالوا بعده, وجينا دخلنا نادي الزمالك. طبعا انت عارف نادي الزمالك كان بيحكم ساعتها بطريقه الوان من شو طبعا. فاي حد لازم يخش النادي مش هيطلع من بوابه النادي غير لما تعدي على المستشار مرتضى منصور. دخلنا طبعا انت عارف المكتب بتاعه, شاف الطلب اللي احنا مقدمينه انت فاهمني بطريقته المعهوده في الهزار, مين اللي هيقلبوا لي النادي ده؟
0: انتوا مين يا بيه؟
1: مين يا بيه؟ ده نادي محترم.
0: كل تحيه للمستشار مرتضى منصور, يعني ده الشخصيات اللي بتعلق مع الناس في اذهانها دي بيكون مؤثره بشكل.
1: وبعدين هو كمان كان فيه ميزه
0: فكرة, دمه خفيف جدا, بيحب الهزار
1: طيب
0: جداً.
1: وهو في ميزه كمان, لما بيلاقي شاب طموح قدامه استحاله هيزعله,
0: وبس الناس بتاخد على طول ان هو اللي بيزعق. الناس شايفاه في مشاهد معينه بس في مشاهد تانية الناس ما شافتوش, مثلا وهو بيلعب مع الاطفال
1: الناس
0: ما شافتوش وهو بيهزر, مع ان هو في حته انسانيه محترمه جدا لازم نتفق عليها.
1: الناس ما شافتوش وهو بيدعم شاب طموح. بالمناسبه
0: دعمك ازاي بقى؟
1: جدا. بس هو مرتضى منصور اول ما دخلت له انا عايز اعمل كذا كذا كذا, لاني بتكلم جرا, قال لي علي صوتك يا بيه فاهمني, قلت له عايز اعمل كذا كذا كذا, قالت الورقه بتاعتك دي, قام جاي مقشر عليه. ف فقلت له ايه ده؟ قال لي هتروح للواء
0: على مالك. طبعا طبعا الناس محترمة جدا
1: جدا، وهتروح لكذا كذا كذا وتجيب لي الشغل بتاعك بتاع المسرحية والكلام ده وتيجي. احنا فضلنا اربع شهور بنرتب حتى كمان لحاجات كتير، وصل ان ادانا ورقة وانا واقف معاه بقول له انا عايز ورقة ادخل واطلع بيها النادي، قام جاي مقشر لي عليها تطلع وتدخل يعني تدخل
0: خلاص انت رقم. انت موظف دلوقتي
1: دي كمية شغل. الدعم اللي انت ممكن تشوفها
0: وعرضت في الاخر.
1: احنا كنا بقى ساعتها بقى ايه بنعمل شغل السوشيال ميديا كمان والديجيتال ماركت، فكان الاتفاق مشكلته كان معانا منتج من بلد عربيه،
0: فانتوا عاملين ديجيتال ماركتنج بتاع الزمالك ساعتها.
1: ساعتها كنا متفق عليه جدا، وكان قبل القناه على طول، قبل القناه باربع شهور كان بيتم التحضير
0: للقناه 2019
1: شهر 8 2019. فاحنا فضلنا شغالين 3 4 شهور تحضيرات لكل حاجه. راح حصل خلاف كده بسيط يعني ما بين احمد مرتضى وما بين الشخص المنتج ده،
0: فالموضوع انت
1: احنا جينا في صف الزمالك بصراحه،
0: فقلت احنا مع الزمالك وهنقفل الموضوع
1: طبعا. والمستشار مرتضى بالمناسبه جاء لنا ساعتها طب شوفوا انتوا هتعملوا ايه، بس طبعا انت كنت من غير منتج
0: الموضوع صعب.
1: صعب جدا.
0: عايزين نروح بقى لفتره التمثيل كمسلسلات، ان ده برضو ليه حاجه مختلفه. المسرح ليه طعم، الاعلانات ليها طعم اخر خالص. انت بتقعد 13 يوم مسحول عشان تطلع 10 ثواني بس بيعلقوا مع الناس، غير بقى المسلسلات. فنتكلم اكتر عن مسلسلات، ولكن بعد الاغنيه دي خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

لسه منورني محمد جمال وقاعدين مع بعضينا كلام الفاصل ممتع للغاية طبعا. ولكن السؤال الشهير ولعبتي الشهيرة، فاكر سألتك قلت لك ايه قبل ما نطلع فاصل؟ مشاهدة غششتك، انت خلبوص على فكرة مش تخليك معايا الحلقات تاني. اول ما طلعت فاصل قلت له خليك مركز عشان قضى مش هيرجع يسألك على السؤال الاولاني. غششك، سألتك على مسلسلات، قلت لك احنا رحنا للمصر

0: مسرح، رحنا لمسرح شارع تقريبا، اتمرنا في نادي وفي حاجات، ورحنا مسارح مغلقه، ورحنا شفنا الاعلانات. طب واصول الثقافه والحاجات وبتاع، المسلسلات جت امتى؟
1: المسلسلات كان دايما حظي فيها، مش حظي فيها، كان قبل كده غريب يعني، خلاص يعني ما تفهمش اللي مونتاج يشيلك
0: ايه،
1: كادرات تيجي من بعيد.
0: يعني انت بتعمل اوديشن وتتاخد وتروح وانجح في الاختبار ومعاكو وامضي عقد واقبض ومثل واروح قاعد بتفرج على المسلسل انا مش موجود.
1: مش موجود، بقابل نفس مشاكل استاذ غنى عبد الرازق. هو كانت فعلا مشكله، فاهمني؟ ومثلا مسلسلات مثلا كنت بعمل فيها 6 مشاهد مثلا زمان، تلاقي الكادر جاي من بعيد، كادر جاي من مش عارف. يعني انا كنت في مسلسل اخر نفس بتاع ياسمين عبد العزيز مثلا، انا كنت بصلي التراويح سامع صوتي بس مش شايفني.
0: انا سامعني،
1: انا سامعني،
0: انا يا جماعه انا اللي بتكلم هناك ده،
1: انا سامعني ومحدش بيقول محمد اهو، انت فاهم؟ فهي كانت المشكله فعلا في ده. ولكن لحد بقى السنه،
0: بس انا مبسوط انك واخد الموضوع فكاهي، اللي هو اكيد طبعا ساعتها موت.
1: عارف احمد ادم في فيلم هندي؟
0: كان
1: معاهم كلهم على
0: مع كل العيله وكل الناس النهارده الساعه 10.
1: الموضوع ده جاب لي تروما بقى في مسلسل اصحاب الارض.
0: الا
1: انا لحد ما الحلقات بتنزل انا عندي اقتناع ان انا مشاهدي كلها هتتشال في المونتاج، وان انا مش هظهر، انت فاهمني؟ لحد ما خلاص هتنزل عندي الاقتناع، هو عمل لي تروما، فاهمني؟
0: وخايف اقول للناس.
1: والله يعني انا فعلا كنت يعني بقول، بس هو اللي شجعني ان انا الكواليس بتاعت المسلسل انا الوحيد اللي ظهرت فيها في حفلة المتحدة.
0: الله،
1: ده ذكرى عسل.
0: الله، اللي حصل
1: انا ما كنتش معزوم في حفلة المتحدة، كنت مروح البيت زعلان جدا، فاهمني؟ وهب اتفرج، قلت ده حفلة وكل نجوم مصر قاعدة حاضرة وكده،
0: عندي بدلة وكنت عايز اجي.
1: والله فلقيت قاعد بتفرج على التلفزيون زهقان على قناة اون، ببص لقيتني.
0: ده نصيب.
1: لقيتني ولقيت الناس بتسقف، انت فاهم؟ هم يعرفوني.
0: يا جماعه انتوا بتكرموني من ورايا.
1: والله هو كنت جابوني انا المشهد اللي من الكواليس، وهو محمد جمال ومش عارف ايه وكده. فدي حاجه ادتني دفعه جدا وتوقعتها. وكمان في نقطه بقى يا محمد، واحنا بنصور ردود الفعل بتاعت الناس الحقيقيه اللي في الشارع. احنا كنا بنصور في المعز شارع الساغ، بفضل ربنا الناس كلها كانت بتبقى ملمومه جايه بتتفرج. وحظي الحلو ان اكتر مشاهدي كنت انا نجمها،
0: فاهمني؟ انا المين في المشهد،
1: انا المين في الهيرو في المشهد. فالناس بتيجي الا ده ممثل جامد، ده مين ده، انت فاهمني؟
0: فده بتديك ثقه في نفسك.
1: المخرج حتى كمان وهو
0: بتجاوب على اسئله كتير. بصوا يا جماعه، اي ممثل اي فنان عنده دايما سؤال، هو انا كويس؟ دايما عنده سؤال ده.
1: الله ينورك.
0: ودايما السؤال ده مش هيبطل لحد ما يعمل مليون فيلم بطولته، مش هيبطل. وانا تمام.
1: وبعدين انا كانت التيمة بتاعي ان انت لازم تستفز الناس كلها. فتخيل ان انت مثلا قدام الناس الحقيقية في الشارع كلهم جايين يقول لك يا اخي انت استفزتنا، انت عايزين نكسر عليك اللوكيشن، فاهمني؟ بهزار وبضحك وكذا. فهو ده فعلا نفس رد الفعل اللي انا لقيته بعد رمضان. انت واخد بالك في النقطة دي بالذات، انك تمثل قدام الناس في الشارع
0: ده تبرز قوتك
1: كممثل، او ده اللي انا بحبه عموما.
0: بس الشخصية مش سهلة.
1: لا.
0: وصعب حد يوافق عليها. اما اعمل دور يتشاف وجامد ويعجب الناس، اطلع اسرائيلي ومتحرش ووحش وشر كل الصفات السيئة، قالوا تعالى هتعملها يا جيمي.
1: وهي كان فيها تحدي رخم جدا، ان ما ينفعش باي شكل من الاشكال الناس تحبك، مش هينفع. اصل انت مش بلطجي في حاره فممكن نتعاطف معاك، انت شخصيه غير قابله ان الناس تحبها نهائي. فدكتور بيتر برضو كان مركز معايا في النقطه دي، والنقطه دي كانت خنقاني شويه وانا بصور، لان انا من النوع اللي بحب الناس تحبني، فاهمني؟ لا، هي نقطه كانت جافه،
0: لازم تبقى قاتم،
1: مش هنحبك، فاهمني؟ لازم ما نحبكش. حتى لدرجة في جملة مثلا ممكن أبقى حابب أزودها، أنا كنت بتخيل مثلا لو إسرائيلي بيعكس فلسطينية على أرضها، اللي هو بيقول لها إيه؟ بنروح على الأرض عشان مش بتاعتنا.
0: هو في سياسي بحت.
1: جدا.
0: اللي هو ما الأرض مش بتاعتنا.
1: ما هي مش بتاعتنا.
0: هو حرامي. لا يعني ده يعني فاهم، هو رخم. يعني أنت بتعكس برخامة، اللي هو الأرض مش بتاعتنا، بتاعتكم بس بنروح عليها.
1: فاللي هو كان متك، انا بيقول لي انا عارف والله ان انا يعني خانقك، بس انا ما ينفعش الناس تحبك، زي دور عشماوي مثلا في الاختيار مش هينفع نستحبه استحالة.
0: طب ذاكرت عبر ازاي؟
1: انا العبر بالنسبة لي انا ممثل المسرح والمسرح هو ابو الفنون. عملت ادوار كتير جدا سواء حتى دور فلسطيني او دور مصري مثلا في 73 و67 وكذا. ده بالمناسبة من اكتر الادوار اللي اتعلمت فيها العبر. فانت بيبقى عندك قدرة شوية ان انت تقدر تتكلم عبري بعد جمل معينة. وطبعا كل الشكر للدكتور كمال ناصر ده كان مصحح اللهجة العبري موجود في اللوكيشن.
0: صح
1: طبعا هو بيشوف انت هتقول ايه كل جملة بيمرنك عليها برضو يعني غير المعرفة بتاعتك في العبري. لا هو في شخص مركز معاك. فدي كانت نقطة برضو.
0: الدور ده فيه حاجة صعبة ان مفيش ريفرنس. يعني هو مفيش محتوى بصري تذكره. انت بتشو الريفرنس بتاعنا مصري زينا عمل نفس الموضوع. ذاكرت ازاي؟
1: هو انا ممكن اقول لحضرتك قبل الاجابه دي باجابه عرفتني ان انا نجحت. نسبه كبيره من ردود الافعال اللي جاتلي من الشعب الفلسطيني نسبه مرعبه.
0: الله
1: حرفيا. والميزه فيها ايه بقى؟ يعني المصريين كرهوني عشان اخواتنا في فلسطين.
0: طبعا
1: الفلسطينيين أشادوا بيا جدا كمان إن هما شايفين المستوطنين دول قدامهم ليل نهار. فاهمني؟ فأنت قدرت ده الجملة اللي كانت
0: أنت قدرت تفضحهم قدام الناس
1: وتجيبهم لنا بالملي. هو ده أنت كان ده أنت يهودي يا راجل.
0: هنكشف على بطاقته. هاتي بطاقته يا شاهد. هتقول لنا بطاقته بره.
1: كنتش بعرف أصلي الجمعة والله كنت بقول له أخش أصلي الجمعة الاقي الشيخ يقول لك اللهم عليك باليهود والصهاينة.
0: يا عم الشيخ
1: والله ما
0: يا عم أنا بمثل.
1: فهي الـ النقطة دي بالذات كانت أكبر إشادة فعلا أنا خدتها. الريفرنس بتاعي بقى فيها كمان إن للأسف في مشاهد كتير للمستوطنين داخل أكتر مستوطنين بالمناسبة موجودين في الضفة ولكن في مشاهد كتير ليهم موجودة داخل المسجد الأقصى وفي مشاهد اتحذفت من المسلسل. أنا بشكر دكتور بيتر أنه حذفها أصلا. فاهمني؟ المشاهد قاسية على إخواتنا في فلسطين جدا
0: قاسية علينا إحنا كمان.
1: والمشكلة إن الريفرنس بتاعنا منها مشاهد حقيقية. يعني هما كنا بنيجي نتفرج على مشاهد حقيقية لبعض المستوطنين بيرقصوا في ساحات المسجد الأقصى وبيعملوا أفعال يعني مشينة بس. فهو كان الريفرنس بتاعي فيها عموما إن أنت
0: فيديوهات حقيقية. أنا عايز أقول لك على حاجة يمكن ناس كتير تستغربها. إحنا في كاس إنرجي للدراما بنتفرج على كل مسلسلات رمضان بنتفرج عليها. فأنا المفروض بتفرج على أكبر كم. أنت المذيع فأنت اللي لابس. إحنا الباقيين هنيجي نشرح لك بس أنت تتفرج على أكبر كم. أنا بنختار المسلسلات كل واحد بيختار كم مسلسل حلو وكم مسلسل دراما كم مسلسل كوميدي كده. فأنا قلت لهم أنا مش عاوز صحاب الأرض. قالوا لي قلت لهم مش قادر. قلت لهم مش هقدر يعني. قلت لهم شفت حلقة. قلت لهم مش هشوفه بعد رمضان. شوفت بعد رمضان طب. قلت لهم بس مش هقدر أشوفه جوه رمضان. قلت لهم يعني خلوني كده عشان أعرف أشتغل. قلت لهم لو اتفرجت عليه في رمضان خلاص هتسحل ومش هركز تاني في الشغل وهخش في حتة الاكتئاب. ففعلا اتفرجت بعد رمضان اكتئبت زعلت بس فرحت ان دي القوة النعمة.
1: ده حقيقة.
0: وده اللي قاله استاذ اياد نصر هي دي القوة النعمة
1: وجراءة مصر عموما انها تقدم القضية بالشكل ده.
0: لا هو مفيش حد غير مصر هيقدر يقدمه بالطريقة
1: طبعا
0: دي.
1: طبعا ده حقيقة.
0: خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع نروح لبعض التفاصيل الاخرى. خليكم معنا.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: Deja Vu. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: عايز اروح معاك مره تانية للمسلسل، وعايز اروح للشخصيه من الشخصيات المهمه قوي في الدراما المصريه، هو دكتور بيتر ميمي. التعامل مع دكتور بيتر ميمي مهم جدا، وازاي قدر يتواصل معاك انك تطلع افضل ما عندك.
1: دكتور بيتر اساس شخصيته ان هو اساسا دكتور،
0: صحيح،
1: ودكتور جراح بالمناسبه، شاير هو كان كمان دكتور عيون تقريبا. فهو شخص بيتعامل مع اللي قدامه بالشوكة والسكين، ودي ميزة فيه جدا، الإنسانيات بتفرق عنده. دكتور بيتر في اللوكيشن يعني فجأت ان هو تواضع طبعا وجالي وقال لي انت بتشتغلي، انت بتحب ايه، انت بتخاف من ايه، حاجات غريبة. فهو مثلا اكتشف ان انا بحب ان حد يهزر معايا قبل ما امثل، انا بحب ده جدا.
0: بتحب تخرج عن الكاركتر.
1: لازم افك، لازم بقى يجي يعمل معايا كل ده، فاهمني؟ فهو شخص كمان حرفي وتقني، يعني هو شخص ما يستكبرش ان هو يمسك الكاميرا من مدير التصوير مثلا او الشخص المصور.
0: هو بيعمل لمصلحة العمل، انا دوري ايه، انا جاي ينجح المشروع.
1: وعايز اقول لحركة الحاجة، مثلا كنت فرش الدكتور بيتر بالمناسبة قريب،
0: ده لسه اسألك عليها. برضو عرفت
1: دكتور بيتر وهو بيشرح لك كل مشهد بيعمله انت بتتمتع، بيقول لك ده انا عملت فيه كذا وجبت فيه كذا ورحنا استوديو بره، يعني مسك بيشرح لها مشهد في مسلسل الحشاشين.
0: الله،
1: هو بيشرح اصلا الكفاءه الاخراجيه. هو يقول لك، انا مش هقول لك مصطلحات انجليزي، بس مع انه بيتكلم انجليزي كويس جدا
0: طبعا،
1: يقول لك هو بيفهمها لك بالطبيعي جدا، فاهمني؟ انت مستمتع وهو بيتكلم. غير كده ان هو شخص على المستوى الانساني شخص جميل جدا، طبعا من اهم مخرجين مصر طبعا. فانا اتشرفت اصلا ان اشتغلت مع دكتور بيتر،
0: هو من الناس الجامده جدا. عايز اسالك بقى، رد فعل السوشيال ميديا ايه؟ انت السوشيال ميديا حسيت بالكره ككاركتر؟ انت قلت انا بذاكر وعارف ان لازم الناس تكرهني وعايز اخلي الناس تكرهني. حسيت ده على السوشيال ميديا؟
1: حسيت ده، وحسيتها كاستفزاز عموما، ان انا قدرت استفز الناس بفضل ربنا. ولكن هي الناس يعني شافت فيك ممثل شاطر، الشعب المصري ذواق، الشعب المصري زكي. بيفهم ذكي لماح، الشعب المصري بيعرف الممثل كويس من الشخص التاني. فهو الشعب المصري شاور عليا قال ده موهوب، دي بالنسبه لك فايق. وخلي بالك انا ما كنتش منتظر من المسلسل اكتر من الناس تبص عليا وتقول لك ده موهوب موهوب، فاهمني؟ والحمد لله ربنا كرمني باكتر ما كنت اتمنى يعني. والشعب المصري طبعا يعني بعيد كمان يعني عن السوشيال في الشارع.
0: ما ده اسالك عليه بقى، هلا انا عايز ارجع للبيت. انت قلت بابا اول مره كنت على القهوه واتخض، ماما قالت لي بس دمك كعسل. هنا بقى لما شافوك بتعمل دور يهودي ومستفز بتضايق الناس، ردهم كان ايه؟
1: هو والدي الاول يعني ربنا يرحمه،
0: يا رب،
1: والدتي كانت تتفرج ومش متوقع اي شيء، هو عارفه ان انا في مسلسل وبس. فوالدتي قاعده بتتفرج المشاهد، انت بتعمل ايه، انت بتقيم بدور ايه، اتخضت جدا. في لحظه المفروض كنت بموت فيها، هي دموعها نزلت. طبعا. ولكن هي لما شافت ردود فعل الناس برضو، حتى الناس الغريبة اللي أول مرة تشوفني، الناس اللي بتقابلني في الشارع وهي معايا، لا هي انبسطت جدا، ويعني كانت في قمة الفرحة بصراحة.
0: يعني دايما يا رب تفضل مبسوطة بيك وتفضل تقدم حاجات كويسة. نسمع أصحاب الأرض أصالة ونرجع نكمل كلامنا.

التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين، يا صاحب الأرض اعتصم.

0: انا عايز اتكلم بقى في حتة مهمة جدا، وهي اللي جاي. اللي جاي دايما بيكون اصعب من اللي فات، تحديدا بعد ما بتدوق طعم الايه ده، ده انا عملت حاجة حلوة. فدايما عايز ابقى لو مش هزيد ما قلش، احافظ على اللي انا فيه. نفسك تعمل ادوار ايه؟
1: بص، هو بالنسبة لي انا شايف دايما نفسي من مدرسة القريبة لأستاذ محمود عبد العزيز، لان يعني ده الحاجه اللي انت بتشتغل فيها، كوميدي مع
0: دراما،
1: مع الدراما مع الاكشن مع كذا. فدي نوعيه الافلام اللي انا بستهويها. انا من النوع اللي بتابع برضو افلام اجنبي كتير، فبحب ان الفيلم يكون فيه فكره، الحاجه يكون فيها فكره. طبعا انا الفتره الجايه ان شاء الله في مرحله انتشار برضو، وبنقي ادوار بالنسبه ان شاء الله. دخل في رمضان في 3 اعمال
0: ما شاء الله. حلو حلو، فرحتني والله.
1: ربنا يخليك يا رب.
0: اصل انا اكتر حاجه عايز اسال عليها وخايف ايه اللي جاي، بخاف اسال يقول لي لسه، فبحس ان هو يعني بتضايق اللي انا سالت. فربنا يكرمك ان شاء الله والاعمال كلها تنجح.
1: هو ميزه التمثيل بيبقى عامل زي الكوره، يعني انت ممكن مثلا تبقى لحد رمضان مفيش مثلا عمل ليك،
0: فجاه ربنا
1: في نص رمضان انت عارف التصوير بيبقى غير مادي،
0: يجي لك دور في حلقتين،
1: دخلت كسرت الدنيا، فاهمني؟ ده وارد. فهو الموضوع بالنسبه لي عادي، يعني هو التمثيل بالنسبه لي حاجه هوايه وحاجه فور فن بنبسط بيها، فاهمني؟ فنوعية الأدوار اللي أنا بحبها أي دور فيه خفة دم،
0: أنا حاجة ينفع أهزر فيها.
1: مدرسة الكآبة المطلقة دي بعيد عني شوية، بقدر ألعبها.
0: أنت عايز اللي هو يعني ستايل مثلا كريم عبد العزيز، اللي هو أنا في حتة بس لازم أرمي كلمة،
1: لازم، مش هقدر،
0: أنا مصري
1: مصري، فاهمني؟ شاب مصري كده. يعني أظن أنت ما بتنزلش مثلا تلاقي الناس في حالة غم 100% في مصر. لا لا لا، أنت في مصر الناس جميلة
0: وحلوة، نتريق على نفسنا.
1: طبعا انت يعني انت ممكن مثلا لو ماتش المنتخب لقدر مثلا خسران، ما بتلاقيش الشعب المصري كله قافل على نفسه ومجنون. ده احنا بنسف على
0: في ماتش واحد بس ما قدرناش نسف على نفسنا.
1: الجزائر،
0: لا ماتش الجزائر تسفينا على نفسنا عادي.
1: الارجنتين،
0: ماتش الارجنتين، ماتش الارجنتين ما قدرناش نسف على نفسنا. احنا ده قاعدين ساكتين.
1: والله
0: عايزين فيلم عن
1: الثلاث جوان. احنا قاعدين ساكتين بالمناسبه.
0: لا انا بدات اعيط من الجون الاول، يعني بدات اسح من الجون الاول. خلاص،
1: بس تعرف انت حاسس انك متكتف.
0: اصل انا قاعد بتفرج على الماتش عمال اشوف يا رب هو المصيبه جايه فين، فاهم؟ انا خايف لو لبسنا جون هنلبس تاني. اللي احنا مش قادرين، انا عارف لعبتنا بدنيا خلاص لا يكون في عونها. فده الماتش الوحيد اللي احنا ما قدرناش نسف فيه على نفسنا.
1: هو الفكره في الماتش ده نتيجه 2-0، انا سبت الماتش عمال اشوف الفرقه. لا نشوف الفرقه اللي هنلعبها
0: جايه، سويسرا ولا السويد؟
1: جرى
0: هنلعب مين يا رب؟ سويسرا دي، سويسرا دي جميله.
1: لا هو الاحلى حاجه بقى ان خلاص سويسرا للسويد احنا كده كده عدينا،
0: احنا نروح سيمي فاينل بقى، نقابل مين في سيمي
1: فاينل؟
0: فرنسا ولا انجلترا؟ هديم لا يعني
1: كان بص لقيت اتنرقت.
0: بس انا اليوم ده كان بالنسبه لي يوم تاريخي، يوم تاريخي ايجابي على فكره
1: جدا.
0: زعلت وعيطت وانهارت وكل الحاجات دي، بس عرفت قد ايه الناس بتحب مصر جدا. يعني
1: خلي بالك، وده معنى كلمه التمثيل المشرف. يعني ان انت تلعب وتلعب كوره وتقدم اللي عندك، والنتيجه كده كده مش موضوع، فاهمني؟ لكن انت لعبت. احنا كنا دايما مشكلنا مع المنتخب
0: بتروح تقفل وخايف وبلعبش لعبي يعني لا روح خليك واثق في نفسك وروح وضيع واحرجهم وسجل.
1: الشعب المصري دايما هو اللي تراهن عليه. الشعب المصري راهن عليه في اي وقت، مش ستاند اب. الشعب المصري عموما بيتكتف مع بعضه بدون اتفاق، عارف اللي هو بيلقط اسرع من البلوتوث ده معروفه في مصر.
0: وده اللي حصل مع كابتن حسام حسن. الناس قبل البطوله بشهرين ثلاثه، يلا يا جماعه ندعم. الناس ما مش يا جماعه يلا نروح الاستاد، مش رايحين.
1: كان في ناس بتنتقد اختيارات كابتن حسام اصلا.
0: اول ماتش ايه ده؟ ماتش بلجيكا بدات الناس تجتمع.
1: طب
0: الماتش اللي بعديه قال له اول مكسب يا لهوي. طب يلا نقرب يلا. بدات الناس
1: ماتش ايران، يعني انت ضامن صعود
0: بس مش عايز اخسر
1: ومش عايز. والناس برضو
0: انا من الناس اللي سافرت استقبلت المنتخب في العالمين. شفت كميه ناس وبشر من كل طبقات المجتمع، من كل فئات المجتمع.
1: حلاوه الكوره،
0: الناس كلها واقفه مستنيه بس مو صلاح يعدي يعمل لهم كده. العميد يعدي، زيكو، يا اي حد. فكان يوم ممتع جدا. خلينا نطلع لفاصل كمان ونرجع نروح لشويه اسئله سريعه، فيلا بينا.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع، من 2 لـ 4 مساء على انرجي 92.1.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي، مزيكا لعبتها.

0: لسه مكملين مع بعض كلام خدنا في الكوره بين الشوطين، قاعدين كنا نتكلم اتسحلنا شويه في الكوره، ولكن اراء الكرويه متزنه يا جماعه الحمد لله. الراجل اتكلمنا في امور كتير. بس انت بتشجع بره مين بقى؟ انت قلت في مصر زمالك بره.
1: لا انا بشجع بره الليفر عشان خاطر صلاح، يعني
0: وقت صلاح اتعلقت بيه.
1: طبعا، وانا مشكلتي مع الكره الاوروبيه عموما ان انا شخص زملكاوي 100%، فانا مش بقدر ادخل حاجه مع الزمالك.
0: انت بتتفرج حبا في الكوره
1: صلاح؟ يعني بره هو عشان صلاح، لكن دلوقتي طبعا صلاح في تركيا فخلاص بقى سيبنا الليفر.
0: هسألك شويه اسئله سريعه.
1: ايوه.
0: ممثل نفسك تشتغل معاه، مش شرط واحد حتى لو عدد.
1: محمد رمضان. استاذ احمد عز. استاذ احمد ادم، انا بحبه جدا.
0: جميل. انا بحب قوي احمد ادم. محمد سعد
1: موهبتين حاجه غريبه، هو
0: جبارين.
1: بتفرج كده على الشغل بتاعهم فتره الالفينات والكلام ده، متعه للعين. محمد سعد ده موهبه. انا عايز اقول لك معلومه بقى صغيره. انا بنزل اقعد في السيده مع ناس حبايبي، فتلاقي راجل كبير 70 سنة ماشي بقول لك سبح سبح يا عم الحاج، فانا بقول لهم هو الراجل ده بيقلب محمد سعد؟ يقولوا لي لا، محمد سعد واخد كاركتر بوحه من المذبح في السيده، من ناس كده. محمد سعد من السيده. فتلاقي واحد ماشي بيتكلم زي تتح، وناس كبيره مش شباب صغيره
0: ماشي بياخد كاركترات بيسيف.
1: اتاري محمد سعد اللي بياخد كاركترات كلها من السيده
0: بيسيف.
1: الكلام ده محمد سعد ده كاركتر ما كانش ينفع يستمر في مصر كده، كان لازم يمثل بره في هوليوود.
0: لازم يمثل بره
1: جدا سبب من افلام الكنز والكلام. لا محمد سعد
0: لا عمل دور حلو في الكنز بره
1: جدا، بس متعته في الكاركترات الغريبه على الشعب المصري كله، فاهمني؟ احمد ادم برضو
0: جميل. معلش احنا نتبهدل. طب ممثله؟
1: استاذه لالا علوي.
0: الله.
1: استاذه لالا علوي اصلا هي الكراش بتاعي.
0: دي الكراش بتاع كل الرسول، دي كراش كل الناس في كل الاعمار في كل السنين، ما شاء الله عليها ربنا يحفظها.
1: بحبها جدا جدا جدا بالمناسبه. وكنت دايما بتخيل ان انا هتجوز حد شبهها او شبه استاذه ميادة الحناوي. خطيبتي ملك، هي شبه ميادة الحناوي.
0: اوبا، ربنا يخليكم لبعض.
1: بالمناسبه بحب ملك جدا، يعني احب اوجه لها رساله.
0: انا مش بقولش كده، ما كانش هيروح النهارده.
1: طبعا طبعا.
0: مخرج نفسك تشتغل معاه غير دكتور بيتر؟
1: مخرجين كبار. كلهم طبعا.
0: ماشي.
1: منهم طبعا استاذ محمد سامي. لا ناس كتير،
0: مش عايز اقول اسم معين. يعني مخرجين بصراحه كتير قوي، كله الجيل ده كله شاطر.
1: وبعدين هو كلهم كل واحد فيهم مدرسه.
0: كوميدي ولا دراما؟
1: كوميدي.
0: دور
1: كوميدي.
0: نفسك تعمله؟
1: دور محقق جرائم، محقق على نفس وتيرة مستر بين، بس ذكي مش غبي. فاهمني؟ لا محقق ذكي بس حظ وحش.
0: مسلسل لو هيتعاد مرة تانية، مسلسل قديم وهنعيده مرة تانية، تحب تشارك فيه مسلسل ايه؟
1: مسلسل قديم مثلا ممكن بحب زيزينيا جدا. وبحب ارابيسك.
0: الله.
1: ارابيسك الدور اللي هو استاذ صلاح السعداني، بالمناسبه تحيه كبيره جدا استاذ صلاح السعداني الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: استاذ محمود السعداني، لان انا عاشق لاستاذ محمود السعداني بالمناسبه، ويمكن 90% من ثقافتي من القرايه لاستاذ محمود السعداني بالمناسبه، يعني فتحيه لابنه اكرم السعداني بالمناسبه كمان.
0: ماشي. يعني الوقت جري معاك بسرعه، اتكلمنا في حاجات كتير، كوره وغير كوره ومصر وبره مصر ومسلسلات وافلام. انا كنت سعيد جدا انك معايا النهارده. اتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وكسر الدنيا ومبارك لك ان شاء الله.
1: ان شاء الله مكسر الدنيا بالمناسبه، وابقى محطوط في جائزه انرجي ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب.
0: نورتني يا ابو حميد، شكرا جدا ليك. هوصل ابو حميد ونقعد نرخم على بعض في الكوره واجي لكم تاني. خليكم ما تروحوش في حته.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.